0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين، لإلهنا الحمد والجلال.

0: والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
1: فسألني واحد من الشيوخ:
2: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم؟ ومن أين جاءوا؟
1: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
2: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج يلا البريد، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باش مهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا ويشرفني وجودي معاك في برنامجك الجميل، وأتمنى أن وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا وتفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه يخط نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا أنه زول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها لأنه راجي منها حاجة أنه تلقى بنتها أو ولدها حي، لكن الغريب أنه التضحية بتاعت الله وصلت أنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة وما مستني مننا مقابل، يعني قصاد الشيء سواه لنا. فده كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل للمراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باش مهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عدلنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة، وكمان في حلقة من الحلقات قلنا إنه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسل، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، ما أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيده إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص كده. في الجزئية الأولى دي قلينا عن إنه يعني المغزى شنو من ربنا أول حاجة يخلينا نحن نشوف.
1: هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني بالنسبة لناس كثيرين صعب يتفهم، وبالنسبة لناس كثيرين ده ياهو المنطق البسيط لو انت فكرت فيه شوية وقعدت كده زي ما بقوله في الوطن تفنت شوية وقعدت فكرت فيها بمزاج كده هتعرف انه ما في حل تاني كان الا كده. يعني احنا لو رجعنا مثلا اول حاجه كلنا بنؤمن انه في الله، لانه لو ما في الله الدنيا دي ماشيه كيف؟ واكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي انت شايفها، وجدنا احنا ذاته بالصوره دي، فالشيء ده ما تخلق صدفه، ووجودنا ده ما كان صدفه، فاكيد في قوه معينه. لو انت حتى ما بتؤمن باي شيء متأكد أنه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي، لكن إحنا بنؤمن أنه في الله والله أوجدنا بالصورة دي. فأنا مرات بقعد أفكر إذا الله أوجدنا ده ما كان بريدنا إحنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني إذا الله خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، أو جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فإحنا عشان إحنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا، لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون إحنا موجودين أساسا. والغرض من ربنا لما خلق آدم يعني خلق زي ما قلنا خلق آدم وحواء عشان يكون في علاقة معه عشان يوجد معه يعني علاقة. دي ربنا داير عشان كده خلق آدم واحد دايرك أنت ما داير داير الجماعة بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معك لعلاقة وخير آدم ما أخذته وكده بالرجال سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش وراه طريق دار تعيش معي هون ده الطريق دار ما دار تعيش معي دي الشجرة وكله ومصيرك حيكون بشكل معين. فآدم هو اللي اختار. فدي الريدة من الأول لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا. وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه أها الغلط ده السووه الناس في الله ها نشيله كيف. الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس ها طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن انه الله ده كامل الصفات مفروض محبته عدله رحمته كل الصفات اللي فيه متساوية ما في صفة أكبر من صفة. فبقى كيف الله ده يستوفي محبته يستوفي رحمته يستوفي عدله في نفس الوقت من ريته لينا ما دايرنا نضيع. وهو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرض في لحظته أو يقتله في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده. رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه هو بسوي في شنو لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف إحنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته. هالناس دايرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة. الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية. الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي لكن برضو في نقطة أنا كنت يعني مرات بتسأل نفسي. أول حاجة لما نزول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان. أنا ما مشكلتي في إنه يكون إنسان لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما أنت من تقول الله ما بيقدر معناه أنت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله. والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود. فهو عنده الإمكانية إنه يكون في أي حاجة في أي طريقة هو يختار. لكن السؤال لأنه إحنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله ودارين نكون شنو فوق الله. ودي غلطة إبليس ذات والشيطان ما كان داير يشيل عرشه ويخطه فوق عرش الله ما بيسمع كلامه ولا داير يمشي معه. فالإنسان مرات من زمن الجنة ما داير لو هو أصلا كان مقتنع إنه كلام الله ده الصح ما كان أكل من الشجر. لكن لأنه هو ما مقتنع وشايف روحه بيفهم أحسن من الله عشان كده أكل من الشجر داير يجرب شيء جديد ما داير يعني. فإحنا من أقول لا الله ما بيقدر يجي في صورة معينة هو اختاره. وفي كل الكتب في صور كثيرة الله بيظهر بيدين إنه عنده يدين أو عنده عرش أو عنده بيتكلم أو كده. دي كلها تشبيهات عشان أنت تقدر تفهم إنه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا من الرسل من الأنبياء من ضميرك من الطبيعة. دي كلها محبة إنه هو داير يتواصل معك أصلا هسانة. يعني تخيلي لو أنا دار أتواصل معاك وأتكلم معاك أنت بتتكلم اللغة وأنا بتكلم لغة ما بنفهم بعض ما حيكون في تواصل ما حيكون ولا حنكون قاعدين القاعدة دي حس. لو أنا بتكلم لغة المشاهدين ذاته ما بيفهموها ما فايدة من البرنامج حقنا. تخيلي اللغة ما عندها أي ترجمة في العالم حيكون الفايدة شنو. فلو الله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا باللغة إحنا نقدر نفهمها ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو الله ما جاك في صوره انت تقدري تفهميها وتعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل. والله داير التواصل ده مع البشر.
0: ربنا زي ما انا فهمت من كلامك انه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا بيه من الغلطة اللي احنا عنه ده. حابة جدا اعرف منك ومشتاق اسمع انه ربنا عمل شنو يعني في الحاجة دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خطينا فيه نفسنا ده.
1: خليني برضو زي يعني ناخد في الاول نفكر ونتأكد انه ربنا بريدنا. واصلا لو ربنا ما بريدني ما كان كل الفرص اللي حس احنا لاقيين نادي زي قعدتنا حسه. يعني احنا هدفنا شنو حسه من الونسه؟ انه انت تعرفي ربنا بريدني كيف، وانا عارف انت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا انه كيف ربنا بريدهم. ربنا بريدنا من كل الانبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعبه اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك، يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه، اصحى بتسوي فيه، ما تسرق، ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارف القتل حرام، السرقة غلط، كل الذنوب دي انت جوه قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داير يصحيك، داير يوعيك للطريق اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه ويرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصليها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تانية أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعتك قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك ويعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها ليكم
0: كويس برضو. أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني إنك أنت تسأل، وكله كمان زول بيسألنا برضو، إحنا بنكون سعيدين جدا إنه نسأل يعني إنه يسألونا ونحن نجاوب.
1: لا لا تأكد، عندي أسئلة كثيرة وفي ناس كتار أنا متأكد برضو عندهم أسئلة. إنه يعني إنه سمعت في الحلقات الفاتت إنه كيف ربنا خلق آدم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف إنه هو ربنا الصورة الداري وصل له شنو. فهل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس ونكون زي آدم هدفنا ناكل ونشرب والنوم وكده، ولا عندنا صورة تاني أحسن مفروض نصليها، وفي هدف تاني، قيمة تاني في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية، وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصل؟ الصورة بقى المفروض نصليها دي، ربنا ده ما في زول شافه، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر فربنا من محبته لنا، من ريته اختار هو. ودي النقطة الأساسية، لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية، إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلة كيف عليه، إحنا اللي بنتشرط على الله، بنقول له يا أخي أنت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله دار يبقى في صورة معينة، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. ويتهم الله، هو اللي بيختار،
0: هو اللي بيقرر،
1: هو اللي بيقرر، ما أنا
0: اللي إذا بقرر. كان أنت الإنسان الكائن البسيط الضعيف عندك، أداك هو الحق إنك أنت تقرر، فبالأحرى إنه يدي نفسه الحق إنه هو يقرر عايز يبقى
1: ده المنطق البسيط. لكن إحنا مرات بنستكتر على الله إنه يكون الله، ودارين نبقى إحنا الله، ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي هي المشكلة الأساسية في الإنسان، إن إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما إحنا دايرين، ما زي ما هو داير. وبعدين أنت يعني بتعرف الله من وين؟ هل أنت بتعرفه بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي، أول حاجة اللي ما تعمل إله على مزاجك أنت، أنت ما دورك إنك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، انت عليك تعرفه شكله كيف وتقبله بصورته الجاه. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الاساسي برضه انا نقطة البحتار ليه لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فانا بقول له اذا الله خلق البشر ده وشافه كويس والمخلوق الوحيد اللي كرمه بنفخه منه والمخلوق الوحيد اللي كرمه انه هو عايش للابد في الجنه معه او عايش في الجحيم مع ابليس، انت مستكتر على الله انه يجي شكل انسان ليه؟ يعني هل الانسان ده حاجه سيئه يعني؟ ما هو ما جاء في صوره سيئه، وان كان انت رضيت قبال كده انه يظهر في صوره نار، انه يظهر في صورة ملك على عرش، يظهر في صورة صور تانية، لكن لما انجادي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صورة زي دي. لكن الله عشان احنا نعرف نعيش يعني ونعرف هو شكله كيف ونعرف هو بيتصرف كيف ونعرف انه وهو ذاته يورينا انه انا طريقي ده دار زي ما الشافع الصغير وما هو ابونا يعني زي ما انت قلت في الحلقات الفاتة دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا احنا ما عارفين ورايحين جاك عديل في الوطاء عشان انت تاني ما تقول شنو انت بعيد ولا انت عالي ولا انت انا ما قادر اصلك، هو انت جاك في محل انت مستكتر عليه وكده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك انه انت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زور رادني ريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته، احنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو يعني؟ هو رادك كرهك انت، هو خسران شنو كسبان شنو انت حزيده شنو ولا حتنقصه شنو يعني؟ لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت هو مستفيد منك شنو؟ احنا ما بنسأل نفس، فانت فاكر روحك حاجة خلاص يعني مقفل العداد وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاجك، فربنا في ريته هو الجاك ما انت الجيت.
0: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبه لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقه دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقه بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا اما نفهم انه نحن ما بنستحق محبه ربنا دي، يا بنفهم انه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا، فواحده من الاثنين نحن على النقيض فيها، يعني ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامك ربنا، يعني هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض الكان بدير العالم ده كله منه، يعني ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلقها ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
1: نقطتين أقولهم برضو، يعني أول حاجة أنا عجبتني النقطة معلش قبل لا أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلتي في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصله لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقوله ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله، ما حصلت لو بتسوى شيء ما كان خلاك موجود أساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجة وعندك غرض وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه لانه احنا مرات كثيرة زي ما قلتك في الاول دايرين نحيد ربنا بمزاجنا احنا، فانت قايس ربنا على منه على روحك. هسه انا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا،
0: أيوة.
1: ولا احنا هسه في الشغل في محل اشغالنا، ولا حضرتك في المطبخ بتسوي في الأكل، ولا أنا في محلي ببني، ولا إحنا موجودين محل إحنا قاعدين، فوجودنا إحنا أنا وإنتي محدود بشنو؟ بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليلة إحنا قاعدين الليلة في يومنا ده ما موجودين مبارح وما معروف نصبح بكرة ولا ما نصبح،
0: أيوة
1: لكن يو قاعدين في لحظتنا دي وما معروف يحصل شنو بعد ثانية، بس ممكن نكون موجودين أو ما موجودين. فإن إحنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقة دي وبننسى انه احنا قبل كده، انا سمعته في حلقة برضو كانت جميلة انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود، يعني معناه جا في جسم ما جا في جسم، الابعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان، ما هو الخالقه يعني هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقه كانت جميله جدا، نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن، هل الجسد ده لو جا فيه حيحد؟ ما حيحد يعني. هو لو كلامك ده يعني هل الله قبل ما حتى لو ما اخذ جسد بنقول الله هل في السماوات؟ يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دشل 100,000,000,000 نجم وفي مجرة، هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهة تاني؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ إنه موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، أو موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في أي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره إنه بقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الأساسية إن إحنا دارين نقيس الله على فهمنا، وإحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. إحنا يعني ربنا يقول لنا إحنا أنا ما محدود وأنا داير أحده، لا يا الله أنت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي وإحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريتو لنا ودار يصل بينا ليش يعني.
0: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسل، لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسردنا برضو المرة دي يعني باش مهندس رأفة الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو شيق جدا عن الله المتجسد، لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار إنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
1: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد، لكن أنا بشاركك بالحاجة شنو أنا بحس بها أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة.
0: أكيد
1: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة وجا قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواها، وهو جهنا أي شيء مفروض إحنا نعمله هو عمله في الأول، عشان لما يجي بعدين يقول لي أنت ما سويت كده ليه، أنا ما أقدر أقول له لا لا الشيء ده ما بتسوى، أو الشيء ده صعب ما بيتعمل، أو الشيء ده ما حقيقي ما واقع. هو جاء عمل لك بيان بالعمل زي ما بيقولوا في العسكرية وطبق لك كل الحاجات. فتخيل لو كان جاء وهو عمره مثلا 40 سنة 50 سنة وعاش له سنة سنتين عمل لك الحاجات دي ومشى، أنا في رأيي ده هيكون في مشكلة إنه ده ما زول زيه زي كده.
0: أيوة.
1: فأنت أنا أتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص أنا زي كده، هقول أول ما أصل الأربعين سنة أقوم أقلده، لكن قبل 40 سنة ما عايز زيه ولا بعد 40 سنة عايز زيه. دي واحد. نمرة اتنين مثلا إنه هو ده جزء من القصة الغريبة بتاعت الريدة والتواضع حقه العجيب. يعني انت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانة وقديمة كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم، هي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل أبوابه وبيأكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحة وشعبه جعان أكيد ما في زول حيحبه. فدي جزء من في رأيي أنا يعني، ما بقول لك إنه ده ممكن يكون في أسباب تانية الناس، ويا ريت لو في زول برضه يقدر يسري النقطة دي بأسباب تانية لو عنده حاجة، أو حتى لو معترض عليها يورينا. لكن في رأيي الشخصي إنه دي الجزء، إنه هو يبقى إنسان كامل. أنت تاني ده المثال الحقيقي، زي في الرياضيات ده القاعدة الأساسية، أنت بتشيلي بس تخطي شنو تمشي زيها، زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الآخر الهدف من ده شنو؟ إنه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصليه، ربنا دار يتواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه إلا تكون زيه، ما بتقدر تصل لله ده وإنت حاجة وسخانة، أو إنت حاجة بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. ف يعني الإنسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقة دي برضو العبارة دي عجبتني، ما حيقدر يكون أحسن من إله، فبيكون على شكل إله. إذا أنا الله بتاع بتاع كتيل وبتاع سرقة وبتاع زنا حكون زيه، ما يعني انت هتكون كويس لابنه. لكن إذا الله حقك ده دارك حاجة كويسة ووراك بيان بالعمل كيف تكون الحاجة الكويسة دي عشان دارك تكون زيه وتعيش معه للأبد. وبرضه ممكن يكون في زول تاني عنده ردود أو النقطة دي عنده فيها فهم تاني، إحنا مستعدين نسمع ونعرف. يعني
0: زي ما قال لكم الباشمهندس إن هو مستعد يسمعكم ويسمع ردودكم ويسمع كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. إحنا دايما أبدا بنكون منتظرين لكم إنكم تسألونا، ودي حاجة بتسعدنا جدا جدا، لأنه ربنا ذاته لما قال لنا ولما بدأ يتكلم معانا ويبدأ خدمته على الأرض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجة اللي انتوا ما فاهمينها قولوها، خدتوها قدامي ناقشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقية. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسأل وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريادة العجيبة دي ولا نجيف. وللأسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقة في الجزء ده من الله البريد يضحى عشاننا وأجاء وعاش في أرضنا والأخذ شكل جسدنا الضعيف، بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدودته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه هو بكامل قوته هو، وبيعرف بتين استخدم القوة دي وبيعرف بتين يقوي الضعف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر إنه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة، يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
1: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافي عقولنا ولا بيامرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه كده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسال. وانا المتاكد منه انه ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
0: اكيد.
1: فانا سعيد جدا بوجودي معاكي، و عندي أسئلة كثيرة صراحة، ومستني متى نرجع وأكتب ليكي عشان ترد علينا.
0: ونحن كمان منتظرين أسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعوة عليكم كلكم إنكم تسألوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما ألقاكم في وقت تاني في حلقة تانية من الله البريد، في أمان الله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا.

0: جديدا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد، أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال للملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: نأسف الأعزاء، نأسف المستمعين الكرام في كل مكان للعطل السريع اللي حصل لنا، لكن بحمد الله نشكر ربنا أنه قدرنا نرجع ونكمل معاكم. أهلا بكم وأهلا بكل زول حينضم لنا في هذا الصباح الجميل. أعود وأذكر رقم التواصل مرة تانية 0535976565. سعيد كل السعادة في هذا الصباح إنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما من وقت لآخر بتتابعه، دائما بتشارك يعني بتسمو حلقاته ومواضيعه الشيقة. هو غني عن التعريف لنا كراديو سمر وليكم كمستمعين وكمتابعين. سعيد جدا بحضرة الشيخ الدكتور كميل كامل إنه يكون معاي ضيف عزيز جدا في هذه الحلقة المهمة، الحلقة اللي كثير فيها مفاهيم مغلوطة وفيها أفكار كثيرة جدا إحنا حنصححها معاه في هذا الصباح، أو يعني حنتعلم حاجة جديدة، حنتعلم شيء مميز فيها جدا جدا. عزيزي المستمع، لما نسمع كلمة الحرية شنو اللي بيجي على بالك؟ شنو اللي بيجي على فكرك إنك أنت ترد أو تتكلم أو تقول؟ وفي الحلقة دي بالذات احنا هنتكلم عن الحرية المسيحية في الحلقة دي، وننتبه انه في مفاهيم كثيرة جدا الناس هتتفاجئ وهتتصدم بها، لكن علينا انه نقول هذه الحقيقة، علينا انه نواجه هذه الأفكار هذه الأيام واللي ممكن يكون ما صحيح واحنا بنمارسه في حياتنا اليومية الكثير جدا جدا. هل الحرية انك تعمل الدايرة؟ هل دي الحرية؟ ولا إنك تقدر تختار الصح حتى لو نفسك دائرة غيره أو دائرة غير كده؟ ويمكن في حاجات كثيرة جدا جدا. مرحبا بك حضرة الدكتور، وصباح الخير عليك وتحية طيبة.
2: صباح النور يا أخوي العزيز هيثم، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين، صباح جديد. أتمنى إنه الليلة يعني ناخد استنارة ونعرف مفهوم جديد في موضوع مهم جدا بهمنا كمسيحيين.
1: وأكيد دكتور حيكون كلام شيق، حيكون كلام رغم أنه حيكون صعب.
2: أمين.
1: في ناس قد تنتقدنا وقد تقبل أنه نتكلم في الموضوع ده بالذات إحنا كمسيحيين.
2: أيوة.
1: لأنه في صورة صعبة جدا جدا إحنا بنعيش واقع في تناقض شديد جدا جدا، في بعد عن كلمة الحياة، بعيدين عن كلمة الله اللي دايما هي الاستنارة، اللي هي دايما الكتالوج بتاعنا في إنه إحنا هل إحنا ماشيين في الطريق الصح ولا لا. لكن خلينا في بداية الحلقة إنه نتكلم عن الحرية، نتكلم عن الحرية بمفهوم عام. هيشنو الحرية؟
2: شوف، بمفهوم عام نرجع للخلق، نرجع لأول أيام الخليقة لما الله خلق الإنسان. الله يعني خلق الإنسان إنسان حر. إنسان يعني الإنسان بيختلف من باقي الحيوانات أنه عنده كامل الحرية، عنده الإرادة، عنده المقدرة على الاختيار أنه يختار الدائرة. الله ما خلق الإنسان مقيد كده يعني تعمل لنا دائرة، بدليل أنه لما حطاه في الجنة خيروا بين أنه يأكل من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر، أو إذا عصى وأكل من معرفة خير المعرفة الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر ما جاء مسكه بالقوة وقال له لا ما تأكل من الشجرة. فالله خلق الإنسان عنده مطلق الحرية، عنده كامل الإرادة إنه يختار بنفسه بين الطرق اللي هو داير يمشي فيها، داير يمشي يمين، داير يمشي شمال، داير يمشي في البركة، داير يمشي في اللعنة، داير يمشي في الحياة، داير يمشي في الموت. الله ما خلق الإنسان كعبد أو كروبوت بس يعني ينفذ الأوامر بدون مناقشة وبدون يعني هناي، لكن خلقوه زي ما قلت لك كامل، له كامل الحرية والإرادة والاختيار. ده المفهوم العام بتاع الحرية، إنه الإنسان من حقه زي ما الله خلقه إنه يختار بنفسه الحاجة اللي هو دايرها والسكة اللي هو داير يمشي فيها والأسلوب والحياة اللي هو داير يعيش بها. ده مفهوم الحرية.
1: إذن الأعزاء المستمعين، يمكن أنت بتفهم أو ماخذ الحرية بمفهوم تاني أو بفكرة تانية، وعندك تعريف لها خاص وعندك تعريف شخصي جدا بالنسبة لك في الحرية اللي أنت بتمارسها في حياتك اليومية. لكن هل حريتك دي قاعد تضر الناس، قاعد تأذي الناس ولا لا؟ وكثير اليوم الليلة بنشوف العالم يعني في إطلاق يا دكتور بصورة واضحة جدا جدا إنه أي زول يعمل الدار يعمله، حتى ضد المعتقدات، حتى يعني في حرية إنه هو يبقى شنو ولا لا. الليلة يعني أنت زي ما تكلمت، لكن في الأصعب والمؤلم إنه الإنسان بدأ يتدخل في خصوصيات صعبة جدا جدا، وحتى إحنا اتجهنا معه مشينا مع المتغيرات دي بإنه أنا حر أكون أنثى ولا ذكر، أنا حر أتزوج رجل، أنا حر أتزوج الإمرأة تتزوج إمرأة وغير الأنا دايره. فيمكن في حاجات كثيرة جدا جدا وأقوال وحديث واقع مرير جدا جدا، والإنسان هو بيطور في نفسه، الإنسان هو كل يوم في تطوير والعالم في سرعة بتاعت تطور، لكن في يعني التأثير الأكبر على إنه الحرية اليوم بقت أصعب ما تتخيل. يعني نظرتك للي بيحصل في واقعنا اليوم، هل مهدد خطير لأنه الإنسان حيبتعد كل البعد عن الله وعن خطة ربنا اللي خلق به وإنه يعيش هو حر لأنه هو متطور لأنه فيه تطوير في العالم هذه الأيام؟
2: دي نقطة ممتازة يا هيثم، دي نقطة مهمة شديد. شوف ال- ال- ال- ال- الفكر بتاع الله لما خلق الإنسان حر، إبليس شوه الفكر ده إنه في فرق بين الحرية اللي خلقنا بها الله على إنه نكون يعني مخلوقات لها إرادة، لها حرية الاختيار، وبين الحرية اللي بتعمل الفوضى والخراب وتضر الناس التانين وأضر نفسي. يعني أنا أديك مثال، مثلا إذا أنا مهندس صنعت قطر يمشي في القضيب، في قضيب يمشي القطر ضي، القطر ده حر إنه يمشي في القضيب ده طول ما هو في القضيب، يمشي يقيف 5 دقائق ما داري يقيف، يمشي بسريع يمشي بطيء، هو حر يعني طالما هو موجود على القضيب. لكن لو القطر ده طلع من القضيب بره حيكسر نفسه وحيكسر الناس اللي حوالينه وحيكسر المباني اللي حوالينه. بنفس الطريقة الله خلقنا مخلوقات حرة عندها كامل الإرادة والاختيار، نختار اللي إحنا عاوزينه طول ما إحنا ماشيين حسب الوصايا بتاعته أو حسب السياج بتاعه اللي بيحمينا من أنه نحن نضر نفسنا ونضر الآخرين. إذا قررنا نطلع من القضيب ده اللي هو وصايا الله، نحن بنبتدي نأذي نفسنا ونأذي الآخرين. مثال زي ما شفنا مثلا آدم لما قرر أنه يعصي الله ويطلع من القضيب الخطا فيه ربنا، ربنا ما منعه من حقه، لكن جاب الخراب له لزوجته والطرد من الجنة، وجاب الخطية اللي بتعاني منها والشقاء واللعنة اللي بيعاني منه العالم لغاية الآن. إذا رجعت مثلا لقصة الابن الضال في إنجيل لوقا لما المسيح قال المثل بتاع الابن الضال. الابن الضال كان عايش في بيت أبوه، كان عنده مطلق الحرية إنه يستمر يعيش مع أبوه، لكن القوانين النظام كان خطيه أبوه في البيت ما عجبه، اللي هو القضيب اللي كان ماشي في القطر ده، قال له أنا داير أطلع برا، داير أستمتع بحياتي، داير قروشي، داير ثروتي، داير ميراثي، داير أعيش برا. فلما طلع برا الابن الضال ده بمطلق إرادته، بمطلق حريته، بمطلق اختياره، تعب، جاع، قروشه خلصت، جاع وعطش واتبهدل ومشى رب الخنازير اللي هي بالنسبة لليهود حيوانات نجسة، ما يفكر حتى يقرب جنبها، خليك من أنه يكبر راعي لها، وجاع واشتهى أنه يأكل حتى الخرنوب اللي كان بيأكله الخنزير.
1: نعم.
2: ليه؟ لأنه طلع من التصميم اللي كان موجود فيه والقضيب اللي كان موجود فيه أنه يعيش مع أبوه، واختار بنفسه أنه يطلع من القضيب زي القطر، ومشى واتبهدل وعاش في حياة البهدلة والفقر والمرض والجوع لغاية لما رجع لأبوه تاني. فإذا أنا عايز أقول إنه الله خلقنا صح أحرار نختار، لكن ما خلانا كده ساي، أدانا وصايا، أدانا قضيب نمشي فيه، لأنه نحن مصممين نعيش بطريقة معينة. إذا طلعنا من القضيب ده بإرادتنا الخاصة هو ما حيمنعنا، لأنه إحنا أحرار، لكن ممكن نأذي نفسنا وممكن نأذي الآخرين وندمر نفسنا وندمر الآخرين،
1: ودي الحتة الصعبة.
2: أيوة،
1: ودي يمكن الليلة يعني بتلعب دور كبير جدا كمان في نقطة حساسة، الأسر، تفكيك الأسر اليوم.
2: صح.
1: يعني في تحدي بواجه الآباء والأمهات بصورة عامة الليلة في حرية الشباب في اختيارهم لنفسهم، لأنه بيشوفوا أمثلة كثيرة جدا جدا في واقعهم. فاليوم يعني أنتوا كآباء في أسر كثيرة جدا في تحدي أنه خايف من مستقبل ولده أو مستقبلته بأنه أنا حرة، لأنه يعني في عدم قيود في الخارج زي ما أنت ضربت مثل الابن الضال. الليلة في أسر كثيرة بتعاني في مشكلة حساسة جدا جدا مع أبنائهم في الحوار أو في موضوع الحرية، أنا حرة وإنت لسه في زمنك ولا في عصرك، يعني في صراع بتاع أجيال اليوم كمان يا دكتوري. صح. إنه الشباب اللي دارين يعيشوا هم أحرار،
2: صح،
1: البيت دارت تعيش حرة والود دار يعيش حر في البيت. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن بترعب العالم دكتور، بترعب الأسر مستقبليا، إنه خايف ولده بكرة يطلع، ما نخاف إنه نقول الكلمة دي يا دكتور، مثلي، ما خايف بكرة بيتها ممكن تكون نفس الشيء وتختار حياة ممكن تكون صعبة. والعالم الليلة بيطلق الحتة بتاعت الحرية بأنه شروط، في شروط كمان حتى الناس اللي دار تهاجر دار تمشي دول تانية، في تحدي من قوسين إنه ابنك حر، أنت ما عليك قيود، ولا أنت رأيك شنو؟
2: صح، زي ما قلت لك في الآخر كل إنسان عنده مطلق الحرية يختار دايره. لكن إحنا لازم نعرض لشبابنا، لازم نوري شبابنا وأبنائنا وبناتنا كلام الله. مهم إنه يعرفوا القضيب ربنا صممه عشان نمشي فيه.
1: نعم.
2: إنه أنت حر، عايز تطلع من برا السكة دي الخطاف فيها ربنا، كويس، أنت حتدمر نفسك وحتدمر الناس اللي حوالينك وحتتعب أنت، ما حيتعب زول تاني. عشان كده مهم جدا إنه نفهم كلمة الله ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وأطفالنا في البيت وفي المدرسة وفي الكنيسة، عشان يعرفوا إبليس ما يخدعنا بالحرية الزائفة اللي هي الفوضى أو الانحلال أو اللخبطة الحاصلة برا، ويلخبط بين الحرية بتاعتنا كمسيحيين كمخلوقات على صورة الله، وبين الحرية اللي بيديها لنا العالم اللي هي ممكن تأذينا وتأذي الناس اللي حوالينا. فمهم جدا إنه نعلم أبنائنا كلمة الله، ونعلمهم نأسسهم كويس على مفهوم كلمة الله في الحرية. عشان كده الموضوع ده الليلة هيسا موضوع مهم جدا لشبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا اللي بيسمعونا الليلة.
1: عزيزي المستمع، الإنسان بيفتش عن معنى حقيقي للحياة في حياتنا، مرات بنقول ما في زول يقول لي أعمل شنو، ما في زول يتحكم فيني، أنا بقرر، أنا بختار، أنا بعمل الدائرة. لكن خلونا نجيف، هل إنك تعمل الدائرة معناه إنك أنت حر؟ هل دي الحتة اللي ممكن تكون صعبة؟
2: الرسول بطرس قال في رسالته الأولى، أفتكر أصحاح 2 عدد 6، قال الآية الجميلة دي، قال كأحرار، بيتكلم مع ناس مسيحيين طبعا، مع ناس مؤمنين، كأحرار، إحنا أحرار، وليس كالذين الحرية عندهم ستار للشر. يعني إحنا عندنا حرية في المسيح، كويس، هنتكلم عنها بعد شوية إذا جاتنا الفرصة، لكن الحرية دي ما هي ستارة أنا أعمل بها الدائرة. لأنه إبليس مرات بيقول لي يا أخي جرب الخطية، جرب مثلا تشرب سيجارة، جرب المخدر ده، جرب تبسط مزاجك بكاس بتاع ويسكي مثلا أو كاس بتاع خمرة. بعد شوية هتلقى نفسك إنه أنت أخذت القرار ده، ما في زول حيمنعك لأنه الله أداك حرية الاختيار. هتدخن سيجارة، هتدخن بنجو، هتشرب خمرة، لكن بعد شوية هتلقى نفسك دخلت في الإدمان، بقيت مدمن، فحتلقى نفسك عبد، بقيت عبد لكاس الخمرة دي أو عبد للحشيش ده أو المخدر ده. فإبليس خدعك بأنه بمفهوم الحرية الكاذب دي اللي هو طلعك من التصميم ربنا خطاك فيه، فأنت قلت لا أنا داري أجرب المخدرات، داري أجرب السجائر، فتلقى نفسك عبد. يسوع قال كده كل من يفعل الخطية
1: فهو عبد
2: للخطية. يقول لك مثلا جرب العلاقة الخاطئة دي، ليه ما نعيش من غير زواج مثلا؟ ما كل الناس بتعمل كده، ما نجرب، يمكن الزواج بتاعنا يفشل، خلينا نجرب العلاقة نعيش مع بعض كده سوا قبل ما نتزوج وبعدين نشوف. هتلقى نفسك إنك مسجون ومستعبد. لو بتتذكر شمشون كان نذير لله، زول مخصص لشغل معين من ربنا، يعني ربنا من ما هو كده في بطن أمه خصصه كنذير، يعني قبل ما يتولد جاء أبو أمه وكلمهم بالموضوع ده إنه ده حيكون نذير وما يقص شعره، زول مخصص للعمل بتاعي. لكن شوف ربنا أداه مطلق الحرية، دي سكتي أنا عايزك تمشي فيها يا شمشون، تتكون نذير، تسلك معاي، تمشي معاي، تعمل أعمال عظيمة أنا هعمل أعمال عظيمة من خلالك. شمشون اختار يمشي في العلاقات الخطأ مع دليلة مثلا الفلسطينية، ودي ودته لوين؟ ودته إنه يفقد عيونه، يفقد قوته، حلقت له راسه وشعره، وبعدين فقد عيونه وتسجن وبقى يعامل زي السور، هو مسجون وأعمى، بيحط بي بي بي بيدرس في الحنطة. فالخطية إبليس بيصور لك إن هي حرية وإنك أنت تعمل الدائرة، كويس، خش في السجائر دي، خش في المخدرات، خش في الخمور، يا أخي أنت حر، أنت تعمل الدائرة، خش في علاقة خطأ، خش في أي حاجة، لكن هتلقى نفسك في الآخر مسجون، عبد، ذليل. فدي ما حرية، دي ده انحلال وفوضى، أذت نفسك وأذت الآخرين معك.
1: ويعني وقفت عن النقطة برضو حساسة في حتة الحرية أو الاختيار بأنه أنا حر أعمل الحاجة الدائرة. مرات كثيرة يعني فكرة بتقول على أنه رغم أنه الكتاب المقدس ما قال ده حرام، ما قال ده كده، لكن أنا حر فيها. التسمية أو المقولة بتاعت أنه ما قال عنا ده حرام، لكن أظن وصلنا للنتيجة أنك أنت حر، نعم، بس أنت حضر نفسك.
2: صح،
1: وبولس قال الحتة دي، يعني في حاجات توافق وفي حاجات ما بتوافق، وفي كثير من المرات يعني كانت أتيحت له الفرص، لكن إنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع كلمة الله أكثر من الناس.
2: هو شوف يا هيثم، أنت ذكرت آية ممتازة جدا. إبليس مرات بيفسر لنا غلط ويخطها في رأس الشباب والشابات والناس عن المفهوم بتاع الحرية بطريقة خطأ. الآية بتاعت كل الأشياء تحل لي دي ذكرت مرتين في كورنثوس الأولى أصحاح 6 وأصحاح 10. كل الأشياء تحل لي دي، لو عندك الترجمات الحديثة بتاعت الكتاب المقدس مخطوطة بين two quotations، يعني هي اقتباس، هو زي مثل بيتقال كان معروف في المنطقة بتاعت كورنثوس وفي المناطق دي، إنه ده مثل، يعني زي الأمثال بتاعتنا الشعبية والعامية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. كل الأشياء تحل لي، لكن بولس بعدها قال ثلاثة لكن، لكن لكن لكن كل الأشياء تحل لي، بمعنى إنه أنا في المسيح أصبحت خليقة جديدة. الزمان الحاجات اللي كان بيقول الناموس، الأطعمة والطقوس والفروض اللي كان بيفرضها زمان الناموس دي، أنا بقيت حر منها. يعني زمان في أطعمة نجسة، في حاجات معينة ما لازم أعملها، أكل ما لازم أكله، في فروض معينة، في أعياد، في مواسم، في سبت، في الختان، في أشياء. بولس بيقول إنه نحن في المسيح بيقى عندنا حرية، إنه ما في حاجة في الخليقة دي وحشة، ما في حاجة في الخليقة دي كعبة. من حقي أكل، زمان اليهود ما كانوا بيأكلوا لحم الخنزير، زمان اليهود ما كانوا في حيوانات معينة ما بيأكلوها، في طعام معين ما بيتناولوه، في شراب معين ما بيشربوه. لكن أنا الآن كمسيحي ما ملزم بالختان ولا بالأطعمة ولا بالأعياد ولا بالأيام ولا بالشهور، لأنه كل شيء ربنا خلقه عظيم وجميل وحسن. ودي لو تتذكر الرؤية الشافة بطرس لما ربنا نزل له في ملاهية كل الحيوانات وقال له أكل وأذبح، وقال له أنا ما بأكل شيء نجس يا رب. ربنا داعي يفهم بطرس بعد ده إنه يا بطرس أنت بقيت زول جديد في المسيح، ما في حاجة اسمها حرام بالنسبة لي، إنه الأكل ده حرام ولا اليوم ده حرام ولا الطقس ده ولا لازم أختتن أو ما أختتن أو ده أممي أو ده يهودي أو ده فكل الأشياء
1: تحل
2: لي في المسيح لأنه بقيت خليقة جديدة. لكن بعدها يجي ثلاثة لكن. لو لاحظت لكن الأولى في كورنثوس الأولى 6:12، ليس كل الأشياء توافق. يعني شنو ليس؟ أنا حاسة ابن لله، ابن للملك، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا وبسلك في العالم ده، هل السلوك بتاعي بيوافق السلوك بتاع ود الملك؟ ولا أنا بسلك زي أولاد الناس العامة وناس السوق وناس الشارع وناس سلوكي لازم يكون أنا وماشي في الشارع، أنا وفي الشغل، أنا وبتكلم، لبسي، كلامي، طريقتي مع الناس، معاملتي كيف، هل بتوافق ابن الملك ولا ما بتوافق؟ كويس؟ يبقى لازم أنا في سلوكي أكون ماشي كرسول، كابن للملك، للمملكة الجديدة دي. أنا بنتمي للمملكة العظيمة دي وأنا بمثل هذه المملكة على الأرض. لكن الثانية بيقول شنو؟ لكن ليس كل الأشياء تبني. لكن ليس الأشياء كل الأشياء توافق. والثانية لكن ليس كل الأشياء تبني. هنا بولس بيقول شنو؟ بيمشي لمفهوم أبعد. هل التصرف اللي أنا بعمله ده، هل السلوك اللي أنا اخترته دي ممكن يبني أخوي ولا يعسره؟ بالذات أخوي الصغير في الإيمان اللي لسه جاي في الكنيسة جديد. أنا حر مثلا أكل ما زبح للأوسان. بولس قال ما في مشكلة أمشي الملحمة، ما في مشكلة أكل اللحوم اتذبحت للأوسان، دي ما خطيئة. لكن لو كان أكل اللحمة دي حيعسر أخوي الصغير ده الجاي يدوب في الإيمان جديد في الكنيسة، أنا حخلي اللحم ده. فيبقى هنا بولس بينقلنا أو الكتاب المقدس بيدينا مفهوم أبعد للحرية، إنه الحرية إنه أنا أتنازل عن أشياء هي ما غلط بالنسبة لي، لكن عشان خاطر أخوي، عشان أبنيه، عشان ما أعسله، عشان ما أكون سبب عسر له. شفت كيف؟ فيبقى كل الأشياء تحل لي، لكن الأولى ليس كل الأشياء توافق. أنا بسلك كابن ملك ولا لا؟ أنا بمثل الملك هنا على الأرض. ليس كل الأشياء تبني. ولكن الثالثة حتلقاها في أصحاح 10 عدد 23، ولكن لا يتسلط علي شيء. يعني أقول لك مثلا لو أنا بعاين في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، في الواتساب، في الموبايل، دي خطيئة دي ما خطيئة؟ لكن لو بقيت مدمن، أنا ما قادر أرفع عيني دي من الموبايل، ما قادر أرفع عيني من الفيسبوك، أنا 24 ساعة في الفيسبوك أو في الواتساب أو في السوشيال ميديا أو في الشات أو في الرومز أو في أنا بقيت مدمن، فأنا بقيت عبد لهذا الأمر اللي هو ما خطية، ده ما خطية. لكن كمان إذا بقيت عبد له، إذا بقيت مستعبد له، هنا أنا بقيت شنو؟ بقيت في خطر. عشان كده بولس قال كل الأشياء تحل لي لكن بالشروط الثلاثة دي. هل الأشياء دي بتوافق أنا كابن الله؟ هل الأشياء دي بتبني أخوي الصغير في الإيمان؟ وهل الأشياء دي اتسلطت علي وأنا بقيت عبد لها؟ لا يتسلط علي شيء.
1: نعم.
2: لأنه أنا عبد لله، أنا عبد لي ملك الملوك ورب الأرباب، ما مفروض أكون عبد لأي شيء تاني. إذا المال اتسلط علي، إذا الشغل أنا بقيت مدمن شغل، مدمن أجمع قروش، هل غلط الشغل غلط؟ لا. هل إنه أربح قروش غلط؟ لا. لكن إذا بقيت مدمن في الحاجات دي يبقى أنا شنو؟ أنا دخلت في مرحلة بتاعت لازم أطلع من دائرة العبودية. أنا بقيت عبد حقيقة، أنا بقيت ما بقيت حر هنا، أنا فقدت حريتي، بقيت عبد للسوشيال ميديا، بقيت عبد للموبايل. بقى عليك الفكرة يا هيثم.
1: إذن المستمعين الكرام، أتمنى إنه الصورة بدت توضح، لأنه إحنا حنخش في العمق، لأنه في فرق حيجينا في النقطة البعديها حنعرفها بصورة أوضح. وزي ما قلت لكم إنه ممكن الناس تقول ليه إحنا بنتكلم بالذات في الحرية المسيحية، لأنه مرات كثيرة أقدر أقول إنه إحنا خدتنا القانون. نعم يحترم القانون وضع الإنسان، لكن ما رأيك في قانون الله؟ ما رأيك في الوصايا بتاعت ربنا اللي إحنا بنخاف، اللي ما بقينا نخاف أو بقينا نخاف من القانون الأرض الوضع الإنسان، بيجي هو اللي إحنا بنرتعب منه لكن ما خايفين من خطة أو إدارة ربنا لحياتنا. إذن المستمعين الكرام، مرحب بكم، صباح الخير بكل زول بيسمعنا وكل زول بيتضم لنا بيكتب لنا في هذا الصباح في حلقتنا عن الحرية، وبالذات عن الحرية المسيحية. وكثيرين ممكن ينتظروا في الحلقة دي عشان يسمعوا عن الحرية المسيحية هي شنو. ومرات كثيرة إنه بنسمع أو كثيرين ممكن يعني سألوا هل عشان أنت مسيحي أنت حر تعمل ده؟ عشان أنا مسيحية أعمل ده أنا حرة؟ فدكتور شنو الموضوع؟ يعني شنو الفكرة إنه أنا حرة أنا مسيحية ألبس كده؟ الكنيسة أنا مسيحية، هل دي الكنيسة اللي بتخليك ده النظام بتاع الكنيسة إنه تلبس ده؟ يعني تعمل العلاقات دي أو تعمل ده، أو يعني عشان أنت مسيحي ما في قيود أو ما في شروط العالم كل؟ شنو الموضوع أنا مسيحي أنا حر؟
2: ده سؤال جميل جدا ومهم. أنا أفتكر إنه لو نحن مشينا بالقاعدة الخطاها بولس الرسول في كورنثوس الأولى، ليس كل الأشياء تحل بي لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. أنا في حاجات ما خطايا، يعني لو ما غطيت رأسي مثلا، شعري مكشوف أو طريقة لبسي كويس، لكن أنا بسأل سؤال مهم جدا. في اللبس طبعا لازم يكون حشم، فيه حشمة. بولس يتكلم عن الموضوع ده، كتاب مقدس يتكلم عن الموضوع ده، بطرس يتكلم عن الموضوع ده، انه لازم يكون لبسنا حشمة في الكنيسة. لكن في انواع من اللبس ممكن يعسر اخوي. اما انا حسأل ثلاثة اسئلة، هرجع تاني للآية بتاعت كل الاشياء تحل لي. هل اللبس بتاعي ده، هل طريقة تسريحتي للشعر دي بتوافق انه انا، هل بتوافق، هل أنا كابن لله سلوكي ده بيمثل الله على الأرض؟ هل الأشياء دي بتبني أخوي الصغير ولا ممكن تعسره؟ جاي الكنيسة يدوب ومبارح يعرف المسيح وجاي الكنيسة وشافني لابس اللبس دي، مثلا أنا كولد رحت فاتح القميص كده وظاهر
1: حلاقة وشعره لبس بناطلين،
2: هل ده ممكن يعسره؟ أفكر هل ده بيبنيه؟ أسأل الأسئلة دي. هل الشيء ده بي بي بي بي بي بيوافق سلوكي كملك، كابن للملك، كزول مسيحي بيمثل كرسول للمملكة بتاعت الله على الأرض؟ هل لبسي ده بيبني أخوي ولا بعسره؟ وأتذكر إنه بولس قال لو أكل اللحمة دي ما غلط، أكل اللحمة دي لو أشيت الملحمة اللي ضبحوا فيها اللحم بتاع الأوسان ده وشلت لي كيلو لحم وأكلته ما غلط، لكن لو لقيته عسر أخوي الصغير ده أنا حبطل اللحم دي عشان أبني أخوي، لأنه بالنسبة لي أخوي أهم من شنو؟ من حريتي الشخصية. وثلاثة، هل الشيء ده حيتسلط علي؟ هل بقيت أنا عبد لهذا الشيء؟ ثلاثة أسئلة أسألها قبل ما أقول دي حريتي الشخصية. هل أنا بمثل الله على الأرض بالطريقة دي؟ سلوكي، تصرفاتي، كلامي، هل الشيء ده بيبني أخوي ولا ما بيبنيه؟ وهل الشيء ده اتسلط علي وأنا بقيت عبد له ولا لا؟ إذا مثلا أنا في مجتمع محافظ وكولد عامل علاقة صداقات مع بنات كثيرة وشافوني في الكنيسة بتكلم مع البنات وفي الفيسبوك وكده وكده وكده. بعدين باجي بخدم في المنبر يقولوا أنه الزول ده ممكن تكون علاقات بريئة جدا وصداقة نظيفة جدا، لكن لو الكلام الصداقات دي مع البنات ديل ومع مع العلاقات دي في المجتمع دي ممكن تعصر أخوي في الكنيسة، أنا هخليها. فهمت؟ لو مثلا أنا مشيت عرس ولقيت الناس بترقص، هالرقص غلط؟ ما غلط، ما في حاجة في الكتاب المقدس بيقول الرقيص غلط. طبعا الرقيص الرقيص النظيف يعني مش الرقيص الخليع. لكن لو لقيت الرقيص ده ممكن يعسر أخوي بكرة يشوفني في المنبر بوعظ أو بتكلم أو بعلم في الكتاب المقدس وأخذ فكرة غلط لأنه ولد صغير، لأنه زول صغير في الإيمان. لو لقيت الكلام ده بيعسر أخوي لا. فأنا لازم دائما أسأل ثلاثة أسئلة في التصرفات اللي أنا داير أسلك فيها. هل بتوافق سلوكي ده بيوافق إنه أنا ابن الملك؟ هل بيبني أخوي؟ السؤال الثاني. ولا بيعسره؟ إذا بيعسره أنا حخليه. والسؤال الثالث، هل الشيء ده تسلط علي؟ بقيت أنا عبد له؟ لازم، ما في شيء يتسلط علي غير الله والروح القدس.
1: إذن الرسالة قلت يعني ابتدت توضح في موضوع المفهوم الحرية المسيحية والحرية الشخصية، وقد يكون في فكرة غلط أنت بتعتقد أن هي صحيحة اليوم وأنت طالع ونازل وموجود في اجتماع شباب أو موجود في أي خدمة أو أنت بتمشي الكنيسة بالشكل أو بالطريقة دي، وحتى في فكرتك أو تعليمك في اللي أنت قاعد تعلم أو أنت قاعد تقول. شنو يعني الحرية المسيحية بالنسبة لك؟ ويعتو فكرة أنت أخذتها ويعتو حاجة أنت بتعتقد اليوم بأنه هو ده الصحيح، إذا الناس بتعمل كده هل هتمشي معهم؟ إذا المجتمع فيه كده، إذا كل المرنمين بيعملوا كده، إذا كل الشباب بيعملوا كده، إذا كلهم بيرتبطوا العلاقات دي كده، فشنو اللي أنت ممكن تسميه اليوم؟ وهل ده يوافق ولا لا؟ عزيزي المستمع أنا حر. خلونا نأخذ بعض الرسائل المستمعين الكرام من المتابعين والمستمعين ونرجع لضيف حلقتنا الدكتور كميل. فضل مساء صباح الخير عليك وتحية طيبة وحمد الله على السلامة، ونتمنى فضل أنه ابنك بخير، طمنا على أحواله، طمنا بأنه هو بصحة جيدة وربنا يفتقده في هذا الصباح، وتحية للأسرة ولكل الأصدقاء في كندا. فضل بيقول الحرية صلب ومسؤولية لا عبث وإرضاء للذات. بيقول تحية طيبة ومحبة كبرى أبعثها للرائع هيثم حسن ولدكتور القدير كميل كامل، والسلام موصول لكل طاقم راديو سمر وجميع المتابعين الأعزاء الذين شاركوننا هذا الأثير. كفانا خلط للمفاهيم، الحرية لم تكن يوما رخصة للفوضى ولا هي أن تتبع الدائر نفسك بلا قيود أو شرط. الحرية الحقيقية هي مواقف، هي قدرتك الصارمة على أن تقول لا لنفسك عندما تجرفك نحو الخطأ وأن تلتزم بالحق والصواب حتى لو تكلف الأمر حرمانك مما تشتهي. السير خلف الأهواء أسهل معركة يخسرها الإنسان، أما الانضباط واختيار الحق فهو نضال الأحرار. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو،
2: كلام مزبوط جدا جدا،
1: كلام مهم يا دكتور،
2: مهم خالص كلام في الصميم يعني لخص الموضوع كله ما شاء الله.
1: وبيرجع بيقول أولا تحية إجلال وتقدير لمقدم البرنامج هيثم وحسن ضيافة الكريم الدكتور كميل، وسلام حار من قبل كل أسرة راديو سمر ولجميع المتابعين والمستمعين الأفاضل أينما كنتم. بيقول نحن لا نعيش الحرية لمجرد إننا نفعل ما تشتهي أنفسنا، فهي ليست حرية زي ما قلت، قال هي عبودية متخفية.
2: صح مزبوط،
1: تحت مسمى الرغبة.
2: صح.
1: هل الحرية أن تنتقل بين أهواءك بلا رادع؟ دي الحرية. أم إن القوة الحقيقية تكمن في قدرتك على الوقوف في وجه نفسك انك تمنع نفسك انك
2: صحيح توقف. مزبوط 100%.
1: واختيار الطريقة الصحيح حتى لو كانت روحك تميل الى غيره. ان تكون حرا يعني انك تملك زمامة ارادتك، لا ان تكون مساقا خلف اطماعك وشهواتك. الحب او الانسانية دائما فضلك. لمس حتات حساسة جدا جدا. انا ونفسي، وده سؤال ممكن يكون صعب اليوم لانه احنا بنتأثر بالأصوات الخارجية، بنتأثر باللي احنا بنشوفه قدامنا، ونتخفى وراء ألم معاناة احنا بنعيشها بأنه أنا بعمل في شيء لا يوافقني. يعني دي من أصعب الحاجات. يعني الليلة بنواجه هذه الحقيقة، وشكلنا يعني يوضح فيه اليأس والاستسلام، بأنه بتسوغنا حاجات صعبة جدا جدا تحت مسمى الحرية، وأنا بعيش خلف القناع الممكن بصر بي قدام الناس. فمواجهة النفس في موضوع الحرية صعب يا دكتور. صح
2: طبعا أكيد. هو شوف يعني زي ما قلت لك، إبليس الشيطان شوه مفهوم الحرية وبيقدم لنا العبودية لكن مغلفة كده بغلاف اسمه الحرية، غلاف كاذب اسمه الحرية. لكن انت لما تعاين في الكون ده، في العالم اللي احنا عايشين فيه، اي بلد فيه قوانين بتحكم. اتخيل ما في قانون بيحكم الناس، ما في شرطة، ما في بوليس، ما في قوانين. اي زول يعمل الدايرو هتبقى فوضى، غابة. الفرق شنو بيننا وبين الغابة؟ يعني الاسد ده ياكل، الفيل ده يمشي، غابة. ما في قانون اسمه قانون الغاب. كل زول يعيش بغير عايزه، يعيش بطباعه، يعيش بشهواته. ما في قانون. فانت الانسان ده محتاج لقانون. يعني زي ما قلنا في بدايه الحلقه، القطر ماشي على قضيب، هو مصمم يمشي في قضيب. اذا طلع من القضيب ده حيدمر نفسه ويدمر الاخرين. فالمفهوم الحريه الكاذب دي اللي بيحطه لنا ابليس بيخلينا نقول لا، انا داير اعمل اللي انا دايره. لكن ربنا بيوريك السكة اللي انت المفروض تمشي فيها، اللي هي في الآخر لمصلحتك ولمصلحة الآخرين. طلعت من السكة دي انت مسؤول، ربنا ما حيقول لك ما تطلع، ما هو خلقك كائن حر. لكن الكائن الحر ده محتاج انه يكون عنده يعني زي نور يوريه، انا حمشي في السكة دي ولا امشي في السكة دي. السكة دي بتوديك هنا، السكة دي بتوصلك كده. فالإنسان في حريته يختار الدائرة، مش كده؟ عشان كده المسيح قال في العالم ده في سكتين، في سكة واسعة، طريق واسع وباب كبير واسع، وفي تاني سكة ضيقة صعبة وباب ضيق. كثيرين بيختاروا يمشوا في الطريق الواسع ده. شوف الله ما بيتدخل هنا، ما بقول لهم لازم بالقوة تمشوا وين، تمشوا تخشوا الطريق الضيق. لا لا لا، الله بيفتح الطريقين، انت عندك مطلق الحرية تختار. لكن بيوريك نهاية الطريق ده شنو، الطريق الواسع ده والساهل ده الكبير ده اللي فيه ما فيه قوانين، فأنا بعمل الدائرة نهايته شنو، جهنم، نهايته الهلاك. الطريق الضيق ده كي كي كي كي صعب، فيه ألم، فيه انضباط زي ما حس أخونا كان بيتكلم، فيه ضبط النفس، فيه حريتي بتنازل عن أشياء أنا بحبها عشان خاطر أخوي الصغير ده ما أعسره، حتى لو كانت حاجات بالنسبة لي ما فيها حاجة غلط، لكن عشان أبني أخوي الصغير دي. فضبط النفس دي وواحدة من ثمار الروح القدس هي شنو؟ التحفظ. ضبط النفس. أنت control yourself، to control الإنسان اللي بيمتلك نفسه ده وبيمتلك شهواته ورغباته أحسن من يمتلك مدينة في سفر الأمثال بيقول كده. ده الحرية اللي يعني الحقيقية، إنك أنت ما تعسر الآخرين، إنك أنت ما تكون عبد لشيء ممكن يكون ما خطية لكن أنت بتبقى له عبد، إنك أنت تكون بتفكر في أخوك سلوكي ده بيليق ولا ما بيليق، أفكر في المجتمع اللي أنا بعيش فيه ودي، هل لبسي ده لائق في المجتمع ده ولا ممكن يكون عسر للناس اللي أنا عايش وسطهم. يعني مش عشان أنا مسيحي أضرب بالأعراف بتاعت المجتمع والقوانين بتاعت المجتمع وهو عنده لبس معين وقوم ألبس الطريقة اللي أنا داير ألبسها وأنا حر. ولا أنت في مجتمع، احترم أخوي المجتمع دي العايش في المجتمع ده واحترم فكره واحترم عاداته، طالما إنها ما تدخلت في علاقتي مع شنو، مع رب.
1: والحتة اللي قال يعني بل عبودية متخفية تحت مسمى الرغبة،
2: صح؟
1: وقال هل الحرية هي أن تنتقل بين أهوائك بلا رادع؟
2: لا طبعا.
1: ودي النقطة اللي ممكن قبل شوي أنت بتتكلم فيها دكتور، إنه أنا مسيحية. ويمكن غاندي قال كلام صعب جدا جدا عن السلوك المسيحي أو عن الشافه، وده اللي خلاه يمكن يعني ما يقبل الإيمان ويتكلم.
2: صح.
1: لكن
2: يتعثر من المسيحيين،
1: يتعثر من المسيحيين. قدر شنو إحنا الليلة كمسيحيين قاعدين نعثر بعض في ثوب ال إنه إحنا مؤمنين. والحتة دي كمان بقت يعني لأنه أنا ما في رادع أو ما في، لكن بننسى إنه في نتائج، في حصاد.
2: صح.
1: وكل اللي بيزرعه الإنسان ما بمعنى إنك أنت مسيح أنت يعني أنت خلاص يعني أنت عايش كده بهواك. وده الليلة ممكن بنشوفه اليوم في مجتمعنا المسيحي بإنه في زيادة عن الحرية. والمسمى ده الليلة بقى ممارس بصورة صعبة جدا جدا. فأنت رأيك شو؟
2: شوف يا هيثم، أنا تذكرت حسن أنت وبتتكلم في موضوع الضبط والحرية الشخصية، تذكرت شخصية عظيمة في كتاب مقدس يوسف.
1: نعم.
2: يوسف ده اتظلم، يعني أخوانه حسدوه كده وباعوه كعبد ومشى مصر شغال عبد في بيت فطيفار. فطيفار ده كان في مكانة وزير الداخلية في مصر، اللي هي كانت أعظم دولة في الوقت ده، يعني زي أمريكا حسن. تخيل أنت شغال في بيت وزير الداخلية بتاع أمريكا. وبعدين زوجة فطيفار عرضت الخطيئة عليه، وكانت متكررة، يعني مش مرة ولا مرتين، كان الموضوع متكرر كل يوم. انت تخيل يوسف شخص مظلوم، شخص بعيد من أمه وأبوه وبيته والبيئة اللي تربى فيها، في بلد غريبة، في لغة غريبة، في ثقافة غريبة، برا وما في زول شايف.
1: وقبليها طالع من سجن، قبليها كان في سجن يعني.
2: لا السجن بعد ما بعد فطيفار. لك زول مظلوم وزول مجروح وزول منكسر وزول متألم وفاقد أبوه وفاقد أخوانه وفاقد أصحابه في بلد غريب، في وقت ما في الناموس ما نزل، يعني كلمة لا تزني دي لسه ما نزلت، يعني ما في وصية في الكتاب لسه جاد قاد ما تزني، ما في حاجة غلط في الموضوع. كويس. لو شفت أخوانه مثلا، لو شفت بنيامين مثلا زنى مع السرية بتاعت أبوه، لو شفت يهوذا زنى مع سامار اللي هي زوجة بيتو، افتكرها زانية، متذكر القصة دي في سفر التكوين. فما في كان وصية بتقول لا تزني، وهو براو في البيت وهي الناس كلهم بيطلعوا والمرأة دي كل يوم بتعرض الخطيئة عليه، كان عنده مطلق الحرية. شوف ربنا ما تدخل هنا في الموضوع، ما في ربنا ما في وصية لسه، ما بتقول لا تزني، كان عنده مطلق الحرية يمشي في السكة بتاعت ال ال ال الزندية. ويمكن زوجة فطيفار تقول له يا أخي احنا هنرقيك نبقيك مساعد وزير الداخلية في مصر، ما عندها سلطة، ما دي زوجها وزير الداخلية، نديك مركز كبير جدا في الشرطة في وزارة الداخلية في مصر. والخطيئة اتعرضت عليه بطريقة يعني كل الظروف بتقول له يا أخي أنت مظلوم، أنت متألم، أنت مجروح، أنت متروك، وين ربنا ده؟ ما هو لو ربنا فيه كان أنقذك من أخوانك ديل، وين ربنا اللي بتعبده ده؟ حس أنت عبد شغال، عبد خدام في بيت فطيفار، أعمل الخطية مع المرأة دي يمكن يرجوك يطلعوك من العبودية دي يودوك وين؟ يودوك وزارة الداخلية، موظف كبير في الوزارة. شوف الظروف، وما في وصية بتقول له لا تزني. لكن يوسف لأنه كان روح الله يعني مسيطر على عقله وفكره، كان شايف انه ده شيء شرير، قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ انا هنا زوجك اداني مسؤوليه كل حاجه في البيت ما عدا انت، كيف انا اخطئ واكسر الامانه وال وال وال وال والثقة اللي فيها زوجك أداني البيت ده وخلاني براي في البيت معاك، وأكسر هذه الثقة وأعمل الشر العظيم ده. شفت الاختيار الصح كيف؟ يعني يعني هنا كان من عند مطلق عنده مطلق الحرية يمشي في الطريق بتاع بتاع زوجة فطيفار، لكن اختار بملء إرادته إنه ما يمشي في الشر ده وما يخطئ إلى الله. ورغم إنه يعني دخل السجن فترة بسبب الموضوع ده، لأنه يعني ظلم واتهم مرة تانية بالظلم وإنه هو يعني كده حاول يعتدي على المرأة وكده لأنها كذبت، لكن من السجن دي طلع شنو؟ ما طلع وزير داخلية، طلع رئيس وزراء مصر، طلع الرجل الثاني بعد فرعون. اتخيل، لا دخل شهادة ولا عمل بكالوريوس ولا عمل دراسات عليا ولا دكتوراه ولا ماجستير، في السجن ده طلع من السجن إلى الرجل الثاني في المملكة، الزول الحكيم اللي أنقذ مصر من المجاعة اللي جات عليها في خلال 7 سنين، والحكمة ربنا أداه له بأنه يخزن القمح وكده. فنشوف إنه الإنسان عنده مطلق الحرية يختار، يوسف كان عنده مطلق الحرية يختار السكة دي ولا السكة دي، لكن المفهوم بتاع الحرية على الدولة الفهم كويس اختار الطريق الصح، أنا حمشي في طريق ربنا، وده وصله لأعلى منصب بعد فرعون في مصر، بيقى المسؤول من كل حاجة في مصر. فرسالتي للشباب الليلة وللشابات، الحرية زي ما قال أخونا دلوقتي مش هي إنك أنت تختار الفوضى، مش هي إنك تختار تعمل العاوز بأي طريقة. فكر الحاجات دي بتمثل أولاد الله، بتوافق، بتبني الآخرين، هل ممكن تتسلط عليها؟ هل ممكن أبدأ عبد للخطيئة دي؟ فكر في الحياة دي واختار الاختيارات الصح. ربنا ما حيمنعك من اختياراتك، أنت عندك مطلق الحرية تختار الشيء اللي عاوزه، لكن في قضيب، في سكة ربنا حطها لينا عشان نمشي فيها، دي بتودينا للحتة الصح. طلعنا منها بإرادتنا وباختيارنا هندمر نفسنا وهندمر الآخر.
1: وانت بتتكلم يا دكتور يعني في مقارنتين أو في حتتين في حتة الاختيار، لأنه الله معه كل زمامة الأمور، وقد تجيك الخطيئة من طبق من ذهب
2: مزبوط،
1: لكن ممكن تسقطك أسفل أسافل الأرض.
2: صح،
1: هي ممكن شنو يعني، يعني أنت قارنت بأنك أنت
2: شوف حسنا بين شمشون انتهى كيف وبين يوسف
1: بالضبط. فيوسف خاف الله اللي هو مفتاح كل الأسرار، يعني هو كله في كل شيء في يد ربنا، لكن كمان الحاجة الأرضية ممكن يعني تسعدك، ممكن ترقيك، ممكن تديك السعادة الوقتية اللحظية، لكن هي حتوديك وين؟ حتوديك الآخر.
2: صح،
1: فشوف الخيارات ممكن تكون كانت يعني موضوعة قدامه، إنه ممكن يعني، وده بيحصل اليوم يا دكتور لإغراءات كثيرة اليوم موجودة ومطروحة، موضوع أمام يعني الإنسان اليوم إنه
2: يختار بيناتها
1: أو يمجد الله.
2: صح،
1: أنت حتمجد ربنا عشان ترفع اسم الله، ولا أنت حتجيب حتعكس سلوك أصلا ما بيمثل أبناء الله، وده ممكن يدفعك ثمن غالي، وده ممكن الليلة كل زول بيعيش بيقول أنا حر، زي ما بتقول يعني الليلة أرتبط أعيش مع يعني علاقات مع كذا واحدة أو كذا واحد وأنا حرة، أشرب سجاير، ألبس كيف، لكن ده حيوديك وين؟
2: مزبوط،
1: طريق ده حيوديك وين؟ حتى في اختيارات الوظائف أو المهن دكتور الليلة، في ناس يعني أغروهم إنه هم حتى دي حريته وحر إنه يعمل الدائر في الشغل أو يسوي اللي هو دائره وما يمجد الله.
2: مزبوط،
1: فعشان كده إحنا نجي لحتة مهمة، إنك أنت كمسيحي الحرية هنا بتفرق بين الحرية الثانية، ففي فرق بين الحرية المسيحية والحرية والإنتراكشن.
2: مزبوط، شوف بولس يتكلم عن حاجة اسمها حرية مجد أولاد الله، والآية دي بتورينا الفرق بين الحرية بتاعتنا كمسيحيين كأبناء لله وبين الحرية التانية اللي بيعرضها لنا إبليس، الفوضى والانحلال الحاصل. شوف الله لما خلقنا مخلوقات حرة زي ما بدينا في الحلقة، رجعنا في سفر التكوين، إنه لما خلق آدم ده مطلق الحرية يأكل ولا ما يأكل من الشجرة. دي في فرق بين العبودية العلاقة بين السيد والعبد. العبد بيطيع سيده لأنه هو عبد. سيده بيقول له أمشي يمين يمشي يمين، أمشي شمال يمشي شمال، أعمل كده يعمل كده، لأنه أنا لأنه هو عبد بيطيع السيد بتاعه. دي اسمها عبودية. الله في علاقته معنا ما خلقنا عبيد. متذكر المسيح قال شنو؟ قال لا أدعوكم بعد عبيد بل إيه؟
1: أحرار،
2: أبناء. أنتوا أحباء، أحباء بقيتوا شنو؟ أبناء لي. شفت كيف؟
1: نعم.
2: فشوف يوحنا الرسول يقول شنو؟ انظروا أية محبة أعطانا الله، حتى أننا ندعى أولاد الله.
1: نعم.
2: يعني ومسيح بعد القيامة دعاهم، قال لمريم المجدلية أذهبي وأخبري إخوتي، ما قال عبيدي. شوف إحنا ارتفعنا لمرحلة شنو؟ إخوة المسيح، أبناء الله. الله بيعاملنا كأب وإحنا أبناؤه. الابن بيطيع أبوه ليه؟ عشان بيحبه، عشان بيهابه، عشان بيحترمه، عشان بيخافه. كويس؟ مش علاقة العبد مع السيد مع العبد. فإحنا ارتفعنا، دي اسمها حرية مجد أولاد الله، إنه ربنا نقلنا من الحتة بتاعت عبودية إبليس. إحنا كنا عبيد لإبليس، لأن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، لكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. فالمسيح حررنا من عبودية إبليس دي، طلعنا أدانا مرتبة تانية، إنه إحنا بيجينا شنو؟ أولاد الله، والله أبونا، بنقول أبانا الذي في السماوات. فإحنا بنحترمه، بنطيعه، بنحفظ وصاياه، مش كعبيد لكن كشنو؟ كأبناء. بنحب أبا أبونا دي، بنخافه، بنحترمه، بنهابه، بنديه مكانته. أبونا في البيت بنديه المكانة بتاعنا، كلمته عندها محل في في في في في البيت. فدي العلاقة، دي اسمها حرية مجد أولاد الله. إحنا اللي انتقلنا، دي الحرية المسيحية، انتقلنا من عبودية إبليس إلى العلاقة الأبوية دي. الله أبيقى أبونا، المسيح أخونا، ونحن بنطيع الله كأب يحترم، أب محب، أب عظيم، أب مبارك. الله أدانا كل بركة في السماء، فإحنا بنحبه وبنطيعه على الكلام دي. لكن في حرية تانية اسمها حرية مجد أولاد الله في المستقبل، لما إحنا نأخذ الأجساد الجديدة ونلبس الجسد الجديد، هناك بقى ما في خطية تانية، ما حس جسدنا ده بيضعف، بيمرض، بيسقط، ممكن نتعسر، ممكن نخطئ، ممكن نجوع، ممكن نعطش. لكن بعدين الحرية الكاملة لما الخليقة ذاتها تعتق، تكلم السياق جات في إنه الخليقة الآن بتئين وتتمخض، لكن بعدين كل الخليقة نحن حناخد الحرية الكاملة بعد ما نلبس الأجساد الجديدة.
1: إذا ما زلنا معاكم المستمعين الكرام، ما زلنا في حديث حلقتنا في صباح بلدنا عن الحرية المسيحية، وإحنا معاكم خطوة بخطوة. لو في أي سؤال، لو في أي رأي، يعني إحنا بنحترم رأيك وإضافتك في هذا الصباح الجميل، أو يعني في معلومة أو في فكرة أنت عايز تكتبها، مرحب بك وأهلا وسهلا. ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب 0535 79 76 56

0: محمد صباح الخير عليك، بتقول سلام ونعمة. شكرا بجد، كلام جميل جدا، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا هادية. لكن خلنا نشوف الزنجي قال شنو. صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة، كل صباح تتحفون بأفكار شيقة ومواضيع هادفة من خلال برامجكم المميزة، وتمنحون مساحة للتفكير والنقاش والاستفادة. شكرا لكم على هذا العطاء الجميل، وعلى كل فكرة تضيف شيء جديد لعقولنا وحياتنا. صباحكم محبة وإبداع، ودمتم دائما مصدر الفكر والإلهام. الحرية الحقيقية ليست أن تفعل كل ما تشتهي نفسك، بل أن تكون قادر على اختيار ما تراه صحيحا حتى عندما يخالف رغبتك. فالإنسان الحر ليس أسير لرغباته أو لضغط الآخرين، هو الذي يملك قرار ويتحمل المسؤولية. الحرية ما إنك تعمل الدائرة، الحرية الحقيقية إنك تقدر تختار الصح حتى لو نفسك دائرة غيره. شكرا لك يا زونجي، وتحية طيبة لك للكلام الجميل اللي أنت بتضيفه لنا في هذا الصباح. جمال صباح الخير عليك، تحية طيبة، وكمان بيصبح علينا. مارك لطيف تحية طيبة لك، وشكرا للمتابعة، شكرا للمشاركة. مارك بيسأل في كم سؤال مارك طرحه، وشكرا لك للمتابعة. صديقنا العزيز مارك لطيف، مبسوطين جدا. يعني بيتكلم عن قصة يوسف وحديثنا فيها، بيقول هل هناك أي دليل تاريخي على إنه قصة يوسف حقيقية، قصة حقيقية، دليل تاريخي معترف به من المؤخرين المؤرخين؟ وبيتكلم عن سؤال يمكن ما من يعني سؤال الحلقة، لأنه كمان إحنا طرحنا هذه القصة وتكلمنا فيها، لكن لما نيجي نتكلم عن الكتاب المقدس الموضوع مختلف، حتى لو في مؤرخين ولا ما في، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله. فبيسأل كمان، بيقول سؤال آخر، لماذا يهتم الإله بالحياة الجنسية للإنسان؟ ولماذا التشدد في النظرة لأمور الجنسية أتت متأخرة في الكتاب؟ أول وصية قال الإله في العهد القديم هي أثمر وأكثر وأملوا الأرض، لم يذكر شيء عن زواج، أو لم يحدد أي شرط أو شروط للتزاوج. والدليل على ذلك إن إذا كانت قصة التكوين صحيحة، فإن ابن آدم تزاوجوا مع أمهم، أي إن الإله لم تكن لديه أي مشكلة مع إنه نوع من أنواع الارتباط الجنسي. هل تغير الإله أم هل تغيرت معاييره؟ وهل يعتبر هذا كيل بمكيلين؟ مبارك تصرفات جنسية في وقت ثم لعنها في وقت آخر. سؤال مهم أيضا، سؤال يناقش ويمكن يعني في منعرج آخر، لكن برضو من الأسئلة، لأنه طرحنا قصة يوسف، لكن إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. يعني الناس اللي كتبوه مساقين، وحتى العهد القديم ربنا يعني هو اللي بيتكلم. حتى لو القصة في ناس كثيرة بتتكلم عن إنه هي حقيقية، وفي كثير يعني من ناس بتسأل عن كلمة الله.
1: طيب نبتدي بالجزء الأخير، الموضوع الزواج والجنس والكلام. أولا شكرا يا أخ مارك للمداخلة والأسئلة الجميلة اللي أنت رسلتها. لو أنت قريت سفر التكوين، الله صمم الزواج، خلق آدم وخلق حواء، يعني خلق راجل واحد
0: وامرأة
1: واحدة، وبعدين بيقول كده في البدء خلقهما ذكرا وأنثى. يعني هو حدد إنه في ذكر وفي أنثى، ما في حاجة اسمها في النص، أو أنا أخذ من يعني عارف الحاصل، التغيير بتاع الجندر الحاصل الأيام دي، وأنا داير أبقى كلب وأنا داير أبقى حيوان، أو داير أتزوج أربعة. ربنا لو كان داير الإنسان يتزوج أربعة ولا ستة كان خلق أربعة نسوان، خلق زوجة واحدة لآدم، وخلق آدم براه، وقدس العلاقة. ده اسمه مشروع الزواج في سفر التكوين، وقال لهم أسمروا وأكسروا في داخل إطار الزواج، داخل إطار الزواج أسمروا وأكسروا. بالنسبة لأنه أولاد آدم يتزوجوا أخواتهم، ده شيء طبيعي، لأنه في الوقت ده ما كان في بشر في الأرض. ما هو يعني هابيل وقاين ديل، قاين ده حيتزوج منه يعني، ما هو لسه ما في بشر في الأرض

0: فشي طبيعي في بداية الكون إنه أو في بداية الخليقة إنه يكون في علاقات بين الأخوان والأخوات، لكن في إطار الزواج يعني الأخ بيتزوج أخته لغاية حتى مثلا نشوف مثلا أو لا لو شفنا مثلا موسى أو أبوه وأمه اللي هم عمرام ويكابد. يكابد كانت عمة عمرام، يعني نقرأ كده في كتاب مقدس. فده شيء كان مسموح به في البداية لغاية لما البشر زادوا وحصل التنوع. ربنا جاء في سفر اللاويين منع زواج الأقارب، مش بس لأنه ربنا تغير، لا، لأنه في سفر التكوين الخطيئة ما كانت خشت، السقوط ما كان حصل، فما كان في أمراض وراثية ومشاكل في الكروموسومات وتنتقل من يعني لسه على المرض ما خشى. فبالتالي لما الأخ يتزوج أخته ما في مشكلة، لغاية لما جات الأمراض الوراثية مع سقوط الإنسان وسقوط البشرية وسقوط الخطية دخلت وبدأت تحصل العيوب الخلقية والكروموسومات والأمراض الجينية والأمراض الوراثية. فربنا منع الزواج بتاع الأقارب في سفر اللاويين، الأخ والأخوت وأمك وكده وعمتك وخالتك وكده، لأنه واحدة من الأسباب الرئيسية إنك في أمراض وراثية بتكون في أسرة معينة، لما يحصل زواج الأقارب ده بتظهر الأمراض الوراثية يعني في الأطفال وفي الجيل الحيجي بعده. فالله بيدي ده بنسميه الإعلان التدريجي في الكتاب المقدس، مش إن الله اتغير، لكن اسمه إعلان تدريجي. زي ما ربنا عمره في الكتاب المقدس ما قال تتزوج زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن نشوف إنه رجال الله إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان يتزوجوا نساء كثيرين جدا، ده ما كان فكر الله. يسوع بيقول الكلام ده في إنجيل متى، منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى واحد وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. والطلاق ما مشروع إلهي، الزواج هو المشروع الإلهي، لكن بسبب خطايانا الله كان بدي إعلان تدريجي. عمره ما قال في العهد القديم يتزوجوا اثنين أو ثلاثة، دي اختيارات رجال الله، وكل اختيار لو قعدنا نناقشه هنلاقي عنده مشاكل.
1: أيوه.
0: يعني لما إبراهيم يتزوج هاجر حصلت مشكلة، جاء إسماعيل وإسماعيل ده بقى مشكلة في البيت، بقى لما جاء إسحاق بقى يغيظ ويستهزئ ويعني وبقى في مشكلة في من الوارث، وحصلت مشكلة بين سارة وهاجر، عاين في المشاكل بين زوجات يعقوب، عاين المشاكل
1: حياة سليمان، عايش
0: سليمان حياته تدمرت بسبب الزواج الكثير. ربنا عمره ما قال في العهد القديم يتزوج أكثر من مرة، دي اختيارات البشر الخاطئة، لغاية لما جاء الإعلان التدريجي في سفر في العهد الجديد إنه ذكر واحد وأنثى واحدة منذ البدء خلقهما، ده فكر الله منذ البدء، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فالله ما بيتغير، الله بدي إعلان تدريجي، والإعلان التدريجي ده إنه نحن أطفال صغار، أنت بتعلم طفلك ده حاجات معينة، لما يكبر ما بتقدر تشرح له بالطريقة دي، لما يكبر بتديه مفهوم أكبر. فالله كان بيتعامل مع البشرية كده كبشرية غير ناضجة لسه، وبديها إعلان تدريجي. لما جاب موضوع الذبائح في العهد القديم، ده الخروف، كيف الخروف ده ممكن يخلصني؟ ده كان إشارة أو رمز لغاية لما يجي الإعلان الكامل إنه حيجي المسيح وشنو ويموت كذبيح أو كخروف الفصح بدلنا. فأتمنى أكون كده جاوبت السؤال بتاع العلاقات الجنسية في سفر التكوين. السؤال الثاني كان شنو؟ ولا ما في وقت ولا شنو؟
1: السؤال الثاني يمكن يعني احنا حنتكلم فيه، لكن عشان في نقاط مهمة في الحلقة أيضا في موضوع حلقتنا يا مارك، احنا حنتواصل أكيد لسؤال على قصة يوسف والدليل، يعني المؤرخين والكلام اللي يمكن كثير من الناس ممكن تتكلم فيه عن قصة يوسف إن هي حقيقية ولا لا. لكن خلينا عشان ما ناخد الجزئية بتاعت الحلقة، احنا حنجاوب على هذا السؤال، لكن برضو نقطة حوارنا حقتنا على الحرية اليوم اللي ممكن احنا عايشين. فخلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم، أتمنى انكم ما تمشوا بعيدين.
2: تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: الأعزاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل ومرحب بكل زول بيسمعنا. أهلا بكل الناس اللي بدت معنا مشوار الصباح وفي بداية الأسبوع الجديد وبداية رحلة جديدة، وإحنا بننطلق لأهدافنا والخطط بتاعتنا وكل ما نتمنى إنه يتحقق في هذا الأسبوع. أتمنى إنه ربنا يوفقك، أتمنى إنه ربنا يفتح عيونك وإنت في رحلتك الطويلة الشاقة المليانة تحديات، وإنت بتواجه صعوبات كثيرة جدا جدا في هذه الحياة. وإحنا بنتكلم في حلقة مهمة جدا جدا عن موضوع الحرية، وكتر خير كل زول كتب وقال عن الحرية ويتكلم فيها، يمكن فهم الحرية بطريقة صحيحة، لكن إحنا بنتكلم اليوم عن الحرية المسيحية. شنو يعني لما نقول الحرية المسيحية؟ ليه ما بنقول الحرية العامة؟ وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن النقطة دي، إنه الحرية المسيحية بتفرق من الحرية العامة، فكل زول حر يعمل اللي انت دايره، لكن كلمة الله هي بتقول لك شنو، والمسيح بيقول لك شنو، والحياة اللي يمكن يتكلم فيها وعاش هو موجود في حياته وكان موجود زينا وكل شيء زي ما قال الدكتور قبل شوية. ناس كثيرين دارين يغرون، ناس كثيرين بيتكلموا ويمكن يقدموا لنا حاجات كثيرة جدا جدا بمفهوم الحرية، وكثير من الناس زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة أيضا إنه في تحدي بيواجهنا اليوم والعالم في سرعة البرق في التطور وفي التغيير، وكل شيء جديد يوم بعد يوم بإنه أنا داير أعيش حريتي، أنا حرة. والكلمة دي اليوم بتتكرر في بيوتنا كثير، والكلمة دي اليوم بتتكرر في حياتنا الطبيعية، أنا حرة أعمل أنا داير. الكلمة دي ممكن برضو يا دكتور قبل ما نجي للحتة الختامية للأمثلة يعني الكتاب المقدس والشخصيات، لكن هل بنقدر نقول الشيء الصحيح عن الرد الإيجابي خصوص الكلمة اليوم اللي بتتكرر كثير في بيوتنا، أولادنا، زوجاتنا، أزواجنا، أصحابنا، أصدقائنا، بأنه أنا حرة؟ يا ترى رسالة ممكن نقدر نوجهها اليوم في مفهوم الحرية المفترض أنا أنطق أو قبل ما أنطق أعيش في حياتي.
2: نحن بنحب نقول لأولادنا وشبابنا وبناتنا أنت المسيح جاء عشان يخليك ملك ويخليك حر، لكن الحرية دي زي ما قلنا إنه مش إنك تتبع غرائزك وشهواتك أو تقلد العالم الحوالينك وتخليك مستعبد وتكون عبد للخطية ومكسور ومجروح في النهاية. دي ما هي الحرية. الحرية الحقيقية في أنك تقول لا، تقول لا لكل حاجة ممكن تكسر كرامتك كابن الله، تقول نعم لكل حاجة بتبنيك وبتبني الناس الحواليك، المؤمنين الحواليك أو أولادك أو زوجتك أو أسرتك، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكون أحرار. أرفض العبودية اللي بيقدمها لك إبليس في مغلفة بطريقة زائفة إنها هي حرية، لأنه دي حتقودك للعبودية، لأنه كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية. أنا عاوز أخلي مثل كده أخير من الكتاب المقدس للشباب والشابات والأولاد والأبناء اللي بيسمعونا قبل ما الزمن بتاعنا ينتهي. شوفوا دانيال والفتية الثلاثة، كانوا شباب صغار، تين ايجرز، 17-16، حياة زيدية، لما تم سبيهم من بابل، من المملكة بتاعتهم، من بيوت أباهاتهم وأرض أجدادهم، ومشوا لأرض غريبة، لبابل، أرض وثنية، مشوا للقصر، فيه شرور، فيه وسن، فيه عبادة وثنية. الأولاد ديل كان عندهم مطلق الحرية، يعملوا دايرينه، يأكلوا أي أكل يأكلوه، يشربوا أي شراب يشربوه، أي حاجة يعملوه، ما هم بعيد من بلدهم، بعيد من إلههم، بعيد من أرض أجدادهم، بعيد من الهيكل، الهيكل ذاته دمر نبوخذ نصر، وين الله؟ يعني أنا لو محلهم أقول وين الله؟ لو كان الله موجود ما كان حصل لنا المصائب دي كلها. لكن شوف القرارات الحكيمة إنهم رفضوا يتنجسوا بأطايب الملك رغم كل حاجة معروضة قدامهم، أكل دارين، لحوم دارين، شراب دارين، ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وناس حيبقوا يعني مستشارين أو حكماء في القصر، وزي يعني الدنيا فتحت لهم أبوابها بكل بأوسع الأبواب، يعني حيدخلوا التاريخ من أوسع الأبواب. اختاروا الاختيار الصح، كان ممكن يختاروا الاختيار الغلط، لكن وقفوا وسط المجموعة دي، البلد الوثني، الإمبراطورية الوثنية دي، القصر الوثني، الحاشية بتاعت الملكة الوثنية دي، وقالوا لا، نحن ما حنرفض نتنجس بأطايب الملك، نحن يهود، إحنا إلهنا بيمنعنا من الأكل ده، بيمنعنا من الشراب ده، جيبوا لنا عدس وطعمية وفول والقطاني كويس، وجربنا جربونا بعد 10 يوم شوفونا. حتى يعني المسؤول منهم قال لهم كيف يعني أنتوا كده حتعرضوني للموت، يعني لو ما أكلتوا أكل كويس حتضعفوا، بعدين قالوا لي جربنا 10 يوم. وده كان الاختيار الصحيح اللي وضعهم على رأس المملكة الشريرة دي. دانيال بيجا رئيس الوزراء في هذه المملكة، حكيم، واستمر كرئيس وزراء مش بس في الإمبراطورية البابلية، حتى بعد ما بابل سقطت في الفترة بتاعت مملكة مادي اللي هي داريوس وبعدهم، بيجا مستشار. والشباب ديل قدروا يلفتوا نظر الملوك الأوسان ديل اللي ما بيعرفوا ربنا لله العظيم. شوفنا بوخذنصر لما يقول أنا عرفت إنه ما في إله تاني في السماء ولا في الأرض وفي البحر، كل ما يقول يفعل، كل ما يشاء يفعل، ما في إله تاني. وداريوس يقول ما في إله أعظم من إله دانيال، والفتية الثلاثة ديل أي زول يسجد لإله غير. شوف ملوك وسنة وسنيين جول ربنا بسبب أمانة منه
1: الشباب،
2: بسبب الاختيار الصحيح، بسبب المفهوم الصحيح للحرية للشباب. ثلاثة تين ايجرز اختاروا في بداية حياتهم في المملكة الوثنية دي انهم يختاروا الاختيار الصح، رغم انه المنطق، العقل، الواقع يقول يا اخي ما انت بعيد من ربنا، انت سيبت ربنا خلاك ذاته، جابك مزبي، هيكلك تدمر، ارضك سيبتها، ما في ابوك وامك، ما في زول بيراقبك، انت اختار الاختيار اللي عاوزه، انت براق، عيش حياتك.
1: هل دي دكتور رسالة واضحة لنا كشباب سودانيين مسيحيين بخصوص ما بعد الحرب؟ ودي ممكن تكون يعني واقع شبيه يعني بالعنشور الفتية الثلاثة، إنه ظروف الحرب واللي احنا مش تسمية ده واقع، لكن كثيرين اليوم خارج البلد، كثيرين اليوم برا السودان، قانون جديد،
2: في يعني عادات جديدة، تقاليد جديدة، أفكار جديدة،
1: ثقافة جديدة،
2: أبواب جديدة من الحرية،
1: أنت ما في بلدك. وعندنا مثل بلد ما بلدك، في ناس كثيرة ماشي بهذا القانون. هل ده يعني ده بيديني الحق إنه أعيش الحرية اللي له مفتوح أبوابها، وأنا في أوروبا، أنا واتيفر في أي دولة من الدول المجاورة، إنه أنا أعيش الحرية قبل إنه أنا بمثل السودان، لكن بمثل منه
2: الله. مزبوط، ما احنا قلنا اتفقنا انه الله ما حيجبرك على السكة بتاعته، لكن اختار الاختيارات الصح. اختار الاختيارات، اسأل نفسك ثلاثة أسئلة، هل السلوك ده او التصرف ده او الفعل ده بيليق بيك ابن الله؟ حتى لو انا في بلد غريبة بعيد من ابوي وامي واهلي وما في زول شايفني، الله شايفني، هل ده بيليق بيك ممثل لله على الأرض؟ هل ده بيبني أخواني في الكنيسة معايا الصغار ولا بيعسرهم؟ العسرة دي مشكلة، يسوع قال ويل لمن تأتي به العسرات، أحسن إنه يربطوا رقبته دي بحجر الرحى ويرموه وين؟ في البحر. ويل لمن تأتي منه العسرات. السؤال الثالث، هل الشيء ده بقى متسلط علي؟ أنا بقيت عبد له شغل، يمكن لقيت شغل والشغل ده واخد وقتي كله، بشتغل 18-19 ساعة عشان أجيب قروش وعشان أعيش، هل أنا بقيت عبد للشغل ده؟ لازم في اشتغل، الشغل مهم، لكن ما تبقى عبد للموبايل، عبد للسوشيال ميديا، عبد للفيسبوك، عبد للعلاقات، عبد للموضة، عبد لأنه أجمع القروش. خلي بالك في تصرفاتك، أسأل، كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، ليس كل الأشياء تبني، ولكن لا يتسلط علي أي على جسدي شيء. فمهم جدا أن تكون اختياراتنا صحيحة عشان نمشي للخطة الرائعة ربنا رسمها لنا نسلك فيها زي دانيال وزي يوسف وغيرهم، أو نختار الاختيارات الخاطئة زي شمشون وزي الابن الضال ونتعب الناس الحوالي
1: ونحصد حصاد
2: أيوة.
1: ونجي بعد كده نخط الأمور نندم ونبكي على
2: بالضبط. فالله عاوز في علاقتنا معه إنه هو أبونا ونحن بنحبه بنطيعه مش كعبيد زي بعض الأديان، أنا عبد لازم أنا خايف من ربنا ده ماسك لي عصاية، لا أنت ابن، والابن ده حر في أنه يختار يعمل كلام أبوه أو ما يعمل. شفت الابن الضال ربنا أبوه ما وقف له في سكته، قال له اختار أنت عايز تمشي في السكة دي أوكي دي قلوشك أمشي. لما تعب وندم وجاع وعطش وتبهدل وعرف رجع لعقله رجع لأبوه وعرف أنه دي الحيطة الصحة المفروض. فالله بيعاملنا كأبناء، ما بدينا أوامر لازم تمشي زي سيد كعبد، تعمل كده تعمل كده، تنفذ ما تنفذ أنت عبد، تسجن أو تقتل. لا، ربنا بيعاملنا كأبناء، ودي اسمها قلنا حرية مجد أولاد الله. أنت أنا كابن أبوي إذا بحبه بحترمه بديه المهابة بديه المكانة عشان كده بسمع كلامه.
1: كمان في ختام الحلقة دكتور، الكتاب المقدس عنده لنا رسائل كثيرة، يعني عنده لنا أمثلة كثيرة، يعني احنا أخذنا أمثلة كثيرة، لكن دارين يعني بصورة واضحة يعني إنه نتكلم فيها إنه دايرنا نكون شنو، يعني أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. في رسالة مهمة جدا لهذا الأسبوع لكل زول بيسمعنا إنه يعيش الحرية على كلمة الله أو في ضوء كلمة الله أو كما يليق كابن لله، عشان نمجد الله، عشان ناس كثيرين لما يشوفوا يعني ما يكرهوا المسيحية أو تنعكس لهم بصورة بأنه ده المفهوم، هل ده المسيحي ده المسيحية، تصرفاتنا اليوم سلوكنا مع بعض في أو مع أولادنا قبل ما نطلع برا في بيوتنا دي محتاجة إنه تتوضع يعني أو تكون فيها رسالة ختامية فيه.
2: أنا أفتكر يعني أجمل حاجة نختم بها هي الآية اللي قالها بطرس الرسول في الأصحاح في رسالته الأولى أصحاح 2 وعدد 16، كأحرار إحنا ناس أحرار، تحررنا من عبودية الخطية، من عبودية إبليس، من الحياة القديمة دي، وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد لله. يعني مش ناخد الحرية دي اللي احنا أخذناها من الله وإحنا مخلوقين مخلوقات حرة عندنا حرية الإرادة حرية الاختيار، ما ناخد ستارة إنه نعمل اللي احنا دايرينه دون مراعاة سلوكنا كأولاد الله، دون مراعاة التصرف ده أو الكلام ده أو السلوك ده أو الفعل ده هيعسر أخوي ولا هيبنيه، دون مراعاة إنه أنا ممكن في الآخر أتحول لعبد لهذه الأشياء. يجب إنه أنا أسلك كحر، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونوا أحرار، لكن ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر. ما نعسر أخواننا، نبني الآخرين، نسلك سلوك يليق بأولاد الله. نحن رسل، نحن سفراء للمسيح على الأرض، بنمثل المملكة بتاعة الله هنا على الأرض زي ما انت حسا قلت، احنا ملح للأرض ونور للعالم، وإنه ما نكون عبيد للخطية وعبيد للشر.
1: المستمعين الكرام وبالذات الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت والناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، حننفصل عنكم في ثواني جاية، حنكمل معاكم على الفيسبوك فقط. لو في سؤال لو في أي رأي مرحب بك. خلنا نأخذ رسالة من جمال ويلسون لوباي، بيقول الحرية في المسيحية ليست أن يفعل الإنسان كل ما يشاء بل بلا حدود، بل أن يتحرر من عبودية الخطية والخوف والدينونة لكي يعيش بمحبة ومسؤولية في علاقاته مع الله والآخرين. الحرية في المسيحية تسير دائما مع المحبة.
2: أمين. صح.
1: والحق وضبط النفس والمسؤولية، كما يقول الكتاب المقدس كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق.
2: مظبوط.
1: كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. شكرا يا جمال على الكلام الجميل، وبيختم وبيشكرك بيقول لك شكرا لدكتور كميل والأستاذ هيثم على هذه الحلقة الرائعة التي استفدت منها كثيرا، لكم كل الشكر والتقدير على الاستنارة على عن الحرية في المسيحية. في تحية أيضا صباحية من الأستاذ فلوب الصمويل بيقول صباح البركة والخير لكم أحبائي. دكتور يعني أشكرك جدا على الحلقة، أشكرك على الموضوع الجميل، يعني أتمنى أنه ده تكون انطلاقة صباحية بالنسبة لمفهومنا عن الحرية بصورة عامة، ودي حاجة مهمة جدا عشان نمجد الله. إحنا محتاجين نفهم ونعرف كلمة الله.
2: أمين.
1: كل ما إحنا ابتعدنا في ضيق، وهو يعني الكتاب المقدس واضح جدا قال إنه هيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لكن أنت هتعرف كيف لو أنت بعيد من كلمة الله، أنت هتختبر ده كيف لو أنت ما عندك علاقة مع الله وبس عايش بأهواك، يعني عايش براحتك. لكن نتمنى إنه نبتدي وإحنا بنفهم الحرية الحقيقية هي شنو.
2: آمين.
1: وإحنا كأبناء الله الحرية بالنسبة لنا هي شنو. فرسالة ختامية أيضا دكتور، أنا بديك فيها مساحة لكل الأصدقاء، لكل الناس اللي بتسمعنا، أباء وأمهات، شباب وشابات وخدام، يعني حتى اليوم في أي مجال أنت بتعمل فيه وأنت بتبتدي أسبوعك بفكرة الحرية، شنو رسالتك الختامية؟
2: رسالتي أتمنى أنه كل زول الليلة سمعنا أو شاهدنا أنه نكون فهمنا المفهوم الصحيح للحرية في المسيحية، وأنه نرفض الأكاذيب بتاعت إبليس اللي بيغلف لنا الحرية بالفوضى والانحلال يعني اللخبطة، يعني يغلف لنا كده بالمفهوم بتاع الحرية في كذب اللي هي بتدمرنا وبتخلينا عبيد وبندمر الآخرين وبندمر نفسنا. أنا بدعوك إنك تعيش الحرية في يسوع، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أرفض العبودية بتاعت إبليس، لأن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. اختار اختيارات صحيحة زي الفتية الثلاثة، زي دانيال، زي يوسف، وأبعد من الاختيارات الخطأ زي اختيار آدم واختيار الإبن الضال اللي في الآخر تعبوا ودمروا نفسهم ودمروا الناس اللي حولهم.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام. في الختام أتمنى أنك تكون قدرت أنك تأخذ رسالة، كلمة صباحية وأنت بتتكلم بتسمع وبتقول رأي وبتمثل وبتعيش وبتعكس معنى الحرية. أنا حر لشنو؟ حر عشان تجرح، ولا حر عشان أحب، حر عشان أنتقم، ولا حر عشان أسامح، حر عشان أرضي الناس، ولا حر عشان أعيش الحق، حر عشان أعمل الدائر، والحر عشان أختار الحاجة الصح. الحرية بالنسبة لك شنو عزيزي المستمع؟ في الختام بشكركم وبحييكم جدا جدا لكل زول تابعنا، لكل زول كتب لنا. أتمنى أنكم تكونوا بخير، أتمنى أنه تقضوا بداية أسبوع جميلة وموفقة في رحلتكم اليومية. إذن ساعة 3 لغاية ساعة 4:30 هتكونوا بتابعوا برنامج أوراتية بلغة الفور، وكمان عند الساعة 5 إلى الساعة 6 ستكونوا مع إيناس في ساعة سمر. أتمنى كمان بكرة تابعونا في حلقة جديدة مع ترنيم وإنجي، والأسبوع أيضا بيضم لنا ضيوف كرام حنتابعهم في الأسبوع ده وحيكونوا معنا. إلى جديد اللقاء، نهاركم سعيد، أمسية طيبة أتمناها لكم، في رعاية الله.
3: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي، بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفايه. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا لك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوفوه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام، برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس،
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيطة اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بيجي مرتفع بيجي سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليو حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوالي هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بانها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول انه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب
0: السكر كتاب لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط.

0: ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
1: فعلا.
0: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة

0: خط التسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
0: فقالا:
2: أين تريد أن نجهزه؟
0: فقال لهما:
1: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
0: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
1: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
0: وأخذ كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
0: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
1: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
0: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
1: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
0: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فأجاب:
1: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
0: وقال لهم:
1: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
2: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
0: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
0: فقال لهم:
1: كفاكم.
0: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
1: كف عن هذا.
0: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
1: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
0: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
0: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
0: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
0: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
0: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
0: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
0: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
0: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
0: أجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
0: أجاب:
1: قلتم الصواب.
0: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
7: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
8: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
9: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
7: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
11: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى، ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضع

0: عظيمة من السماء، لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم، وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام حيث يتم كل ما جاء في الكتاب. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم، وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
1: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير أعزائي المشاهدين أينما كنتم، صباح الخير من صباح بلدنا من راديو سمر، بنهنيكم ونصب عليكم أينما كنتم داخل السودان وخارج السودان في يوم جديد، يوم مميز، يوم مبارك نتمناه لكل المشاهدين، لكل الناس أينما كانوا. حقيقة يوم جديد، يوم فريد من نوعه، جايين الليلة كده وشوق قلوبنا إنه نتونس وندردش مع بعض. نعم هنالك هموم، نعم هنالك مشقات، هنالك تعب، هنالك أشياء كثيرة نحن نحس بكم، ولكن خلونا كده إنه نضع اليوم ده بين إيدين إلهنا. هو القادر أن يزور بيوتنا ويزور شغلنا ويزور همومنا، هو القادر أن يشفي أمراضنا، هو القادر أن يغير حاجات كثيرة وينقلك من لا شيء إلى شيء. في يوم جديد وحلقة جديدة ويوم مميز، ومعايا ضيف أيضا مميز، حقيقة هنستمتع مع بعض، ولي شرف إنه أنا أكون قاعد مع هذا الشخص. بعد شوية هنعرف أكتر عنه، وممكن يا دكتور زكريا تعرف المشاهدين باسمك كده وبإنه أنت منو، بعد ذاك نحن هنخش في بعض التفاصيل.
2: صباح الخير أحبائي وأخواني المشاهدين، صباح مبارك، صباح جميل لنا بنعمة الرب، وإحنا مع بعض في الصباح الجميل في راديو سمر موجودين معاكم في اليوم ده. كمان صباح الخير لأخوي المبارك أستاذ أيمن، سبقت وقلت زكريا. أنا زكريا داود، زكريا داود كودي، يمكن هو قال دكتور، أنا وا دكتور، لكن إنجاز التعبير أنا ممرض. فمبسوط جدا انه اكون معاكم في الحلقه دي.
1: مرحبا بك اخونا زكريا، يعني صراحه مبسوط خالص انت قاعد معانا، دي اضافه حقيقيه لراديو سمر، وان شاء الله هيكون يوم جميل، يوم مميز. اعزائي المشاهدين، ندعوكم دعوه خاصه جدا جدا لك انت بتتابعنا من خلال التليفون، من خلال الكمبيوتر، في الشغل، في المواصلات، انت ماشي اينما كنت، انه تدعمنا بلايك، بمشاركه، بفكره، بكل ما يدور حول هذا الموضوع اللي نحن ماشيين نتكلم عنه. موضوع صراحه شغل بالنا وشغل قلبنا كتير جدا جدا. الموضوع ده يمكن تلقاه في الشغل، تلقاه في البيت، تلقاه في المجموعه بتاعتك، في الكنيسه، في الروابط، في الاجتماعيات، الحاجات دي كلها موجوده. موضوع يعني موضوع صعب جدا جدا يا زكريا. ممكن نقول كثيرين متسلقين وكثيرين بيحبوا الحاجات دي، لكن الليلة عاوزين نتناول كده بصورة جميلة كده وندردش مع بعض حتى ما نطلع بخلاصة، ونقدر نستفيد من بعض البعض. موضوع حلقتنا زي ما مكتوب في الشاشة، كلنا عاوزين نبقى مديرين. أنا لغاية ما أعرف أنت بتفكر كيف أو شايف الموضوع ده من زاوية، لكن هو موضوع كبير متشعب لديه زوايا كبيرة. بقدر الإمكان إحنا ممكن نقدر نقطي هذا الموضوع. كلنا عاوزين نبقى مدراء يا أستاذ زكريا، فأنت رأيك شنو في المقولة دي؟ رأيك شنو في الناس الكل عاوز تبقى مدراء؟
2: المرة الثانية أنا بقول شكرا أستاذ أيمن على الاستضافة. وعلى الموضوع اللي بالفعل زي ما أنت ذكرته موضوع شائك جدا بالذات في مجتمعاتنا وفي التوقيت اللي احنا فيه بالذات. كلنا عايزين نبقى مدراء، أي زول بفكره بتوجهه برغبته بكل التفاصيل اللي قاعد يدير تفكير بداعته متشوق داير يبقى مدير. زي ما احنا هنعرف بعد شوية ليه هم دايرين يبقوا مدراء والأسباب اللي قاعد تقودهم للحاجات دي والمزايا اللي قاعد تحفزهم والدوافع اللي هم قاعدين يسندوا عليهم تفكيرهم. ليه؟ لأنه الإدارة في حد ذاته إنك تكون في موقع سلطة، إنك تدير، إنك توجه، إنك تقود، ده له مميزات خاصة والمميزات اللي فيها مميزات جميلة خالص. فعشان كده كل الناس عندها الرغبة دي.
1: ده السبب إنه الناس كلها عندها الرغبة دي، عشان عاوزة تبقى كل مدرة. في ناس على فكرة يعني عاوزة تبقى مدرة حبا للسلطة، حبا لأنه شوفوني تسلط الأضواء. أساسا ما بكون عنده مؤهلات للحتة دي، لكن بس هو عاوز يخش في الحتة دي على أساس إنه يلقى مكانة. هو ما في مكانة غير المكانة دي.
2: طبعا يعني أنا بوافقك في الرأي. زي ما أنا ذكرت في الأول، لكل شخص أهدافه الخاصة على إنه يكون مدير. ليه؟ لأنه المدير زي ما أنا قلت إنه أو فرصة إنك تكون في موقع إداري بيديك مميزات خاصة. في البعض مثلا زي ما أنت ذكرت حبا للسلطة. ليه؟ لأنه لما أنت تكون في موقع إداري أنت بتكون صاحب قرار مستقل، بتقدر تفرض آرائك بكل سهولة من غير مرات بتلاقي إنه شخص بيناقشك. وفي نفس الوقت في في في ناس عندهم أفكار كويسة، أفكار إيجابية على إنهم عايزين يصلوا لمرحلة، عايزين ينموا، عايزين عندهم فكرهم خلاق بناء، هم شايفين إنه بموجب التفكير ده غادي يكونوا سبب بركة للمجتمع، غادي يكونوا سبب بركة للمنظومة أو للوضعية اللي هم موجودين فيهم. عشان كده بتلاقي إنه معظم الناس بأفكارهم وبرقباتهم المختلفة عشان يكونوا مديرين. لكن أنا برضو اللي مرات أنا قاعد نخاف منه شديد كزكريا، الزول اللي بيقول لك أنا داير أكون مدير ده، أنا بخاف منه شديد.
1: بتخاف من شنو يا معلم؟ يعني
2: أنا بخاف من الزول اللي رغبته داير يكون مدير بس داير يدير الناس ده. ليه أنا قاعد أخاف؟ لأنه الإنسان الواعي والإنسان اللي فاهم وعارف يعني شنو إدارة، المسؤوليات اللي بيقع على عاتق المدير أو اللي مسؤوليات اللي مفروض يعمله أو التفاصيل ده كله، ففحمه للتفاصيل ده لو إنسان واعي وفاهم حقا ده بيخليه ياخد خطوة يرجع لشنو، يرجع لورا
1: يشوف انه الموضوع ده كبير.
2: لا لا لا, لا, لا انا ما عايز، فالموضوع ده كبير حتى انا لو حاولت على انه اجازف لا الموضوع شنو كبير. صعب. ده بيوعي، ده بيفهم. ليه؟ لانه الاداره مش مجرد انك تكون في موقع، لكن هي مسؤوليه انك تقدر تقود توجه الناس للاهداف بتاع المنظومه اللي سمحت وشاهد على انك انت تكون اداري فيهم. فعشان كده الشخص اللي بيفكر بمحض ارادته داري يكون مدير ده، أنا قاعد أتحفظ منه. لأنه أكيد وراه زي ما أنا ذكرته في أسباب مرات ما قاعد يكون بأفضل حال.
1: عجبتني جدا في إنه المدير ده بيكون يعني عنده أسبابه وعنده يعني حاجات كثيرة بتخليه إنه هو يبقى مدير. يعني الموضوع ما جاي سهل، ما بين يوم وليلة وبين زي ما بيقولوا ضحاها كده. لازم يكون في تخطيط، في يعني مثلا في تأهيل، في دراسات، في حاجات كثيرة أنت مفترض تعملها حول الموضوع أو الجانب المعين اللي أنت ماش تديره ده. فإدارة من غير يعني مؤهلات، إدارة من غير خبرات يا زكريا، إدارة كده بس أنت أصبحت كده جيت بقيت مدير. فدي يعني أنت شايف دي التعامل مع الشخص زي ده، فهو بس أصبح كده لقى نفسه هو مدير، ما في خبرات، ما في دراسات، ما في أي مؤهلات، ما في أي حاجة بتخليه إنه فعلا يجي يقعد في الكرسي دي أو في الحتة دي. فشخص زي ده كيف التعامل معه في ظل التوترات الحاصلة هسي؟ يعني حاجات كثيرة بسبب الإدارة السيئة يعني بتفقد قيمتها، مدارس فقدت قيمتها، جامعات، كنائس، روابط حاجات كتيرة بسبب الإدارة. الناس فجأة جاءوا لقوا إنه فيهم مسكين الدفة زي ما بيقولوا، والدفة بقت أكبر منهم. تحرك التوجه هيكون كيف مع أشخاص زي دي؟
2: فعلا السؤال صعب. لأنه ده واحد من المشاكل الشائكة بصفة خاصة في المجتمع اللي احنا متواجدين فيه. انت بتلاقي انه زول لقى نفسه في موقع اداري من غير خبرة، من غير اي امكانيات او مؤهلات اللي بتسمح على انه يكون هنا. لكن اسمح لي اقول حاجة معينة.
1: تفضل.
2: الشخص ده وصل للموقع ده ما بفرض ارادته، لكن في مجموعة، في منظومة، في ناس سمحت على انه يكون هنا، يما شجعت على انه يكون هنا او صوتت على انه يكون هنا، او الناس دي لمن قدموا لهم الشخص ده وافقوا على رأي انه الزول ده بهذا المستوى انه يكون هنا. صح، تعامل مع زول زي ده صعب. ليه؟ لانه زي ما انا قلت في الاول، الإدارة على أنك تدير أو على أنك تقود مجموعة هي ما حاجة سهلة، هي بتطلب مهارات، إمكانيات خاصة، موارد فكرية، بتطلب منك موارد إزاي أنك تقدر تتعامل مع مع مع مع البشر بصفة خاصة، لأنه جزء كبير من الإدارة أو كعنصر من عناصر الإدارة أنت بتتعامل مع بشر، بتتعامل مع ناس. فتعامل مع ناس هي ما حاجة سهلة. ليه؟ لأنه أنت بتلاقي أنه الناس ديل الفئات اللي موجودة عندك، بالذات لو أنت جيت لقيتهم بمختلف أعمارهم، أنت جيت لقيتهم بمختلف سنياتهم، بمختلف خلفيات بتاعتهم، بمختلف البلدان اللي هم جايين منهم، بمختلف الثقافة أو التنشئة اللي هم يتربوا به. فأنت بتلاقي أنه الموضوع ما سهل. في الإدارة أنت بتلاقي نفسك أنت عايز تتعامل مع كل المكونات دي، مع الشخصيات المختلفة دي بمختلف أفكارهم، بمختلف معتقداتهم، بمختلف مشاعرهم، بمختلف جنسياتهم، عشان تقودهم لفكرة بتاع أنك يحققوا أهداف بتاعة المنظومة. فالموضوع هي ما موضوع سهل. في نفس الوقت وإنت قاعد تدير، وفي نفس الوقت انت قاعد تقود المجموعة والمنظومة ده، انت عندك هدف، عندك نقطة عايز تحركهم من نقطة معين لنقطة تاني. فلو انت ما عندك المؤهلات اللي بتساعدك على انك تكون شخص اللي قادر انه يقود، بيكون صعب. زي ما المعلومة العامة اللي احنا قاعدين نقوله، المصطلح العام اللي احنا بنقوله، فاقد الشيء شنو؟
1: لا يعطي،
2: لا يعطي. فلو انت شخص اصبحت ولقيت نفسك في موقع اداري دون ما انك انت تكون عندك المؤهلات اللازمة لده، أول حاجة زي ما أنا قلت، بدل ما إنك تحرك الناس من نقطة لنقطة، أنت بتلاقي أنت تكون شغال في شنو؟
1: في دوامة.
2: شغال في دوامة، أنت قاعد تلفلفهم في دوامة. فده واحد من الإشكاليات اللي أنت بتلاقي فيه نفسك. حاجة نمرة اتنين واللي أنا دار أقوله، بدل ما إنك أنت تبني المنظومة أو تساعد في تنمية المنظومة أو تنمية الوضعية اللي أنت بقيت فيه، انت هتلاقي نفسك قد تعمل على شنو؟ على حدن. قد تعمل على حدن. ليه؟ لانه اثنين، يما تبني يما تهدم. فلو انت ما بنيت وقردي ما هتبني، لانه انت ما عندك مؤهلات ولا عندك خبرات ولا عندك الحاجة اللي اللي اللي اللي اللي اللي بيشجع على انك انت تكون مدير. ففي الاغلب انت هتعمل على عملية شنو؟ على عملية حدن. وده واحد من الحياة لو احنا لاحظنا لمجتمعاتنا اليوم، لو لاحظنا لحاجات كتيرة اللي احنا متواجدين فيه الليلة، حدم في حدم في حدم في حدم في حدم. مرة دي احنا بنسأل نفوسنا، الحدم ده جاي من وين؟ ليه قاعد يحصل كده؟ ايه الأسباب اللي قاعد تقود لي كده؟ لأنه القيادة اللي موجودة ما قيادة سوية، القيادة اللي موجودة ما متوفرة فيه الإمكانيات اللي بتأهله على انه تكون شنو؟ تكون غايد.
1: أعزائي المشاهدين، حقيقة أنا الموضوع بقى أكبر من اللازم، والموضوع بقى مخيف. في واحدة معلقة اللي هو ناني مرحب بيك صباح الخير. قالت الموضوع مخيف, وفعلا الموضوع مخيف يا زكريا, والموضوع كبير جدا جدا, لأنه هنالك متسلقين وهنالك أناس يعني بيكونوا قاعدين في حتات ما حقتهم. فخلونا كده مع بعض, لأن إحنا لسه ماشيين نصبح للناس برضو معانا مبارك مدني كافي. هلا يا شباب, أسعد الله أوقاتكم, شكرا لك, صباح الخير يا مبارك. معانا طبعا برضو محمد أحمد, قال ما شاء الله تبارك الله, شكرا لك يا أستاذ محمد. أستاذ زكريا, نعرض كده شوية كده في المشاكل اللي يمكن تواجه المدرسة. أنت ذكرت جبل أنه في بتكون مكونات, يعني ناس من حتات مختلفة وثقافات مختلفة, أفكار بتكون مختلفة, في ناس تتلاقان في الشغل معك أو في الإدارة أنت بتديرهم, قد يكونوا صغار, في ناس كبار, في ناس متوسطين. ففعلا الموضوع فعلا دار حكمة, لكن إذا واحد من المجموعة دي أو واحد من العمال أو واحد من الناس اللي أنت بتديرهم ده واختلف معك في الرأي, يعني أنت رأيك بقى في اتجاه وهو رأيه في اتجاه, هل ده بودي إلى مشاكل؟ بودي إلى أنه يكون في تنافر؟ يعني يودي لأنه بعد كده الناس تزعل من بعض, حتى كأنا كمدير ممكن أتخصص عليك عشان أنت يعني ما قدرت تجيني في الفكرة بتاعتي, عشان أنت متبني أفكار تانية أنا ما أعرف أقول شنو. لكن يعني المدير ده تحصل كتير على فكرة, تحصل كتير مدير يدو أفكار ما بيشتغل بالأفكار دي, بحيث أنه يقول يعني الفكرة دي جاياني من زول صغير, جاياني من زول لا يسوى حاجة, جاياني من زول ما يعني ثقافته في الإدارة أو معرفته للإدارة أو معرفته للمؤسسة اللي إحنا قاعدين ندير فيها دي معرفته معرفة بسيطة. فكيف زول زي ده بيقوم يديني يديني إرشاد ويديني فكرة ويديني توجه؟ فكثيرين من المدراء ما بتقبلوا الحتة دي, يعني تلقاهم طوال يخلقوا مشاكل بينهم وبين العميل أو بينهم وبين الطرف الثاني. فأنت في فكرك التوجه للمدراء زي ده نحن ممكن نشاركهم أو نقول لهم شنو؟
2: صراحة يا أستاذ أيمن, أنت ممكن تكلمت على نقطة برضو مهمة خالص فيه, أنت بتلاقي أنه مرات واحد من الموظفين أو الإداريين اللي موجودين مع المدير في المنظومة الإدارية لما يختلف معه في رأي بيحصل مشكلة. بس حقيقة الأمر أنا دار أقوله زي ما إحنا تكلمنا لسه, أنا برجع, واحد من الصفات اللي مهمة للإنسان المدير لازم يكون إنسان ناضج, إنسان ناضج, إنسان فاهم, إنسان ملم, زي ما أنا قبل ذكرتها, لأنه زي ما هو بيتعامل مع مع مع مع, مع بمختلف بتاع الناس, مختلف أفكارهم وأعمارهم وتفاصيل اللي أنا ذكرتها. فمهم جدا إن هو يكون إنسان ناضج وإنسان شنو, إنسان فاهم. ده واحد من الحاجات اللي أنا داير أقوله. حابني عليه كده إنه في الإدارة أو في أي منظومة إدارية أكيد شئت إن أبيت هتلاقي في اختلاف في شنو, في الرأي في بعض الحاجات. لكن أنا المدير الناجح بحاول إزاي أتعامل مع الاختلاف في الرأي ده. أنا محتاج أدرسه, أنا محتاج أفكر فيه, أنا محتاج في حاجات كتير. ده حاجة. حاجة تانية اللي أنا دار أقوله, الاختلاف في الرأي بيختلف, يعني سواء كان اختلاف إداري في المنظومة الإدارية أم اختلاف شنو شخصي. ليه؟ لأنه الاختلاف الإداري لو جينا مثلا في الاختلاف الإداري من حيث الإدارة, مرات أنت بتلاقي أنه المدير بموجب معرفته الكفيلة أو بموجب معرفته الكافية بالمنظومة الإدارية بالبوليسيس بتاعت السيستم بتاعت المكان, السيستم بتاعت المنظومة الإدارية اللي سمحت إنه هو يكون موجود فيه, مرات هو بيكون مليم أكتر من شنو, مرات هو بيكون مليم أكتر من الموظف. ففي اللحظة دي الموظف لو أداني أي رأي, أنا بالنسبة لي أنا بدرس الرأي بتاعته ده بموجب السيستم اللي موجود عندي في الإدارة. أكيد زي ما أنا ذكرت لكل مكان عنده نظام معين، عنده برنامج معين، عنده أهداف معين عايز يصليه. فقرار الموظف ده أو رأي الموظف ده أنا بقيسه على ده. ده حاجة. حاجة تاني، لو كان الاختلاف شخصي، اختلف معي مثلا في رأي معين، أنا بالنسبة لي كإنسان إداري ما ما ما يعني ما في مشكلة ضرايه لو حق التعبير. يعني أنا ما لازم أتفق معك في رأي. أنا كإنسان إداري، واحد من الحاجات اللي مهمة برضو، واحد من الصفات اللي مهمة واللي بتميزك كزول إداري ناجح، إنك أنت تسمع آراء اللي مختلفة بتاع كل الناس. مرات الآراء المختلفة بيساعدك على إنك تمتهن رأيك أنت ذاتك. ده حاجة. حاجة تاني، ما كل رأي مرات يقال لك منه الرأي ده غلط. ما أنت لو إنسان واعي وإنسان فاهم، الليلة أنت كأستاذ أيمن مثلا، أنا كزكريا مدير بتاع منظومة معين، أنت جيت قلت لي يا زكريا أدتني مقترح 1 2 3 4 5، أنا ما على طول بيجي بقول لي أيمن لا تكلامك ده غلط واتشاكل معك واختلف معك أصل معك لحد المشكلة. لا، أنا لازم أدرس شنو، أنا أدرس رأيك ده، أنا أدي مساحة للتفكير، أفكر في كلامك ده، حال اللي أنت قاعد تقوله ده، أنت قاعد تقوله من ياتو منطلق، هدفك شنو، أنت أديتني الرأي ده، الرأي ده بيساعدني في شنو، الرأي ده بيخدم الحاجة اللي أنا قاعد أعمله دي. فده ما بيعني أنه أنا أعمل معك مشكلة. حتى أنا لو اختلفت معك حبيبي عادي، الاختلاف لا يفسد بالود شنو،
1: قضية.
2: فالموضوع عادي جدا يعني
1: مختلف. وفعلا زكريا الموضوع عادي، فالموضوع عادي ده ما غادي يكون مهم، ما لكل الناس، ما لكل المدراء، في مدراء كده متعصبين جدا جدا، يشيل الموضوع معك، يبقى الموضوع بقى شخصي على مستوى المجتمع، على مستوى القبيلة، على مستوى الكنيسة، على مستوى بعد شوية بيبقى الموضوع يكبر على مستوى الدولة، ممكن يتخصص معك في وظائف على مستوى الدولة. فوصيتنا ورسالتنا الليلة الصباح إنه زي ما بقولوا خلوا البساط أحمر، ما ما ما الناس ما تتكوم تحت إطار إنه إحنا ما اتفقنا، أو أنت ما ماشي بأفكاري، أو أنت شخص بعيد مني، أنا بعد كده أتنافر منك. وإذا زكريا يمكن في مشاهدينا الكرام هم معنا بيشاهدونا، إحنا مبسوطين بصراحة بوجودكم، مبسوطين بالمداخلات والناس صبحت علينا، ممكن نني دي الليلة مسخنة شديد جدا جدا. نني قالت إضافة لسؤالك يا أيمن، كيف أنا أقدر أتعاون مع قائد فاقد المؤهلات وعنده فريق أو عنده مجتمع بيشجعه؟ فده التعامل معه صعب حقيقة. ناني زول زي ده، فدي من ضمن الحلول أو من ضمن المنصات المفترض الناس تسمعنا على أنه تقدر ترفع من مستوى الوعي بتاع اللي إحنا عاوزينه. برضو في كندا كوكو قال الدكتور زيكو والأستاذ أيمن تحياتي لكم، موضوع في قاية الأهمية ومحتاج شفافية وموفقين إن شاء الله. شكرا لك كندا. طبعا برضو كاكا جيمس ساميريا، صباح الخير ساميريا، صباح الخير لك ولزوجك، إن شاء الله طيبين. وكوكو مع الحضانة أو مع الروضة الجديدة، تحياتنا لكوكو يا كاكا.
2: أستاذ أيمن سوري أنا قاعد أقاطعك، حبيت أضيف نقطة معين في حاجة اللي كنا بنتناقش فيه قبل شوية، ممكن أنت ذكرتها في آخر الكلام، إنه في إداريين بيعملوا معك مشكلة، وممكن أستاذة نني ذكرت أنا إزاي أقدر أتعامل مع زول زي ده، زول شخص يعني فاقد للمؤهلات، فاقد للحاجات ده. فصراحة صعب يعني انك تكون في منظومة يعني بالطريقة دي صعب، لكن برضو انا داري اقول انه المكان اللي انت متواجد فيه جابت له استاذ انني بيحدد طريقة تعاملك، لانه لو كان المنظومة اللي انت متواجد فيه غادي يكون منظومة خدمية اجتماعية في شغل و فأي مكان انت ما لاقي فيه راحتك، ما قادر تخدم فيه او ما قادر تلاقي نفسك بطريقه كويس، ما فيه تقدير، ما في لو منظومه اجتماعيه، منظومه عمليه قبل ما انك انت تاخذ خطوه على انك تغادر المكان ده. انت مرات انت برضو بتسال نفسك، لانه ما كل مشكله مرات بيكون من شنو، من المنظومه. في حاجات انا محتاج اتدرب اعمله عشان اقدر على الاقل اوفق هو ده يقدر اتعامل مع شنو، اتعامل مع الناس اللي قدامي. مرات تصل لمرحله صعوبه خلاص ما قدرت اتعامل، انت لازم تاخذ خطوه بانك تغادر شنو
1: المكان
2: ده. ليه؟ لانه مقادرتك للمكان ده بيساعدك على انك يعني زي ما بقولوا انك تريح نفسك من حاجات كتير. بس ده برضو بيحدد شنو المنظومه.
1: أيوة.
2: لو مثلا بقى منظومه كنسيه او المنظومات اللي لها علاقه بالدين والخدمات ده، دي برضو عنده تفاصيل شنو
1: تاني.
2: تفاصيل تانية ما بقول لك غادر، لانه في عوامل وفي حاجات بيرتبط يعني بكده. فالمنظومه بيحدد اما انت هتفضل او انت هتشنو
1: انت هتمشي حقيقة. انت يعني حبشت حتى ان احنا كنا خاتلنا لقدام كده يعني بتاع المقادرة دي، في كتير من الأحيان يعني من الصعب بصراحة تلقى قائد أو موظف أو زول يقدم استغالة وقادر المكان. فحتى دي بقت صعبة جدا جدا يعني، عشان زول يخلي الحتة بتاعته دي نسبة لتفادي الحاجات كتيرة، تفادي المشاكل، تفادي الحساسيات، تفادي الحاجات دي. أو قد يكون إنه أفكاره ما مشت مع المجموعة دي، أو قد يكون إنه ما قدر يحقق أهدافه ويحقق الرؤية بتاعته، فهو شاف إنه لازم يستغل. فبقت نادرة جدا جدا إنه أنت تستغل وتمشي تبحث عن أرضية خصبة ثانية، أرضية تقدر تتعامل معها، أرضية تقدر تتعامل مع أفكارك. وفعلا قد يكون أفكارك صح، أنا معك أفكارك صح، الرؤية بتاعتك صح، بس الأرضية الحتة اللي أنت فيها قد تكون غلط. فزي ما بقولوا ركوب راس، لكن في ناس بيركبوا راس بس يكونوا قاعدين وقاعدين وقاعدين وقاعدين. يعني انت لو فعلا اتحركت مشيت حتة تانية قد تنجز، قد تغير افكار تانية، قد يكون في اشياء اخرى. لكن دايما الموضوع اللي انا عاوز يعني نطرحه لبعض تاني، موضوع المشاركة في القيادة في المجموعة. فتلقى القائد هو كل الحملة عليه، يعني ما بدي فرصة بتاع إنه يخلق قادة جداد، فرصة بتاع إنه يكون في قائد جاي وراه. حاجات كتيرة ممكن أمثلة كتيرة بنلقاها. موسى كان يعني بيدرب في يشوع، بولس درب تيمساوس على إنه يمسك الدفع وراه. فالحتة دي بقت مفقودة عندنا هنا في الزمن ده بالتحديد يا زكريا. بقى يعني ما في تلميذ، يعني القائد ما قاعد يتلمس، القائد ما قاعد يدرب، ما بيأهل، ما بيجهز، هو كل شيء عاوز يمسك المالية، عاوز يبقى السكرتير، هو الرئيس بتاع المجموعة، هو بيمشي يجيب الطلبات، هو بتاع الخدمات، هو ما يعني كل حاجة هو. فأنا أفتكر دي مشكلة حقيقية، مشكلة صعبة جدا جدا تواجهنا في وقتنا الراهن، بتاع إنه القادة ما بيصنعوا قادة وكل الحمل أو كل الحمل عليهم. فأنت تفصح في شنو في الحتة دي يعني؟ هاي اللي تضحك اللي
2: أنا قاعد أضحك، لأنه بالفعل صراحة يعني الكلام اللي أنت قاعد تقوله قاعد يفكرني بمواقف وبيفكرني بمنظومات إدارية فترة من الفترات شهر رب سمح إنه أنا تواجد فيه، فلقيت وعانيت نفس المشكلة. فبالفعل يعني في قادة متواجدين محتكرين القيادة على حسابهم بكل تفاصيله، سواء كان على المستوى بتاع المستوى الخدمية، مستوى كنسية، أو في أي منظومة اللي تواجدت فيه بيتلاقيه هو محتكر كل حاجة. خلينا نقول كده، لو في قائد قاعد يتعامل بالطريقة ده، عارف إنه القائد ده مريض. القائد ده شنو؟
1: مريض.
2: ليه؟ لأنه أنا قلت مريض ليه؟ لأنه واحد من الأساسيات بتاعة القيادة إنك أنت تكون غايد متزن، زي ما أنا ذكرتها قبل، غايد ناضج، غايد فاهم، وعارف يعني شنو قيادة. ليه؟ لأنه واحد من ال زي ما بقولوا المفترض إنك تتعاملوا عملية بتاع delegations اللي هو العملية بتاع التفويض. ليه؟ لأنه عملية التفويض ده بندي أساسي في منظومتك وفي دورك القيادي. ده حاجة. كونك أنت كغايد محتكر كل الحاجات ده داير. لو مثلا خلينا نأخذ مثال في الكنيسة، أنت عايز تجمع عطايا، أنت عايز تقول
1: ترنم، عاوز تعزف،
2: أنت عايز ترنم، أنت عايز تعزف، أنت عايز تدي كلمة، أنت كله في كله، لا في مشكلة. ليه؟ لأنه غيادة أنت ما محتاج تعمل كل الحاجات ده. ده واحد. إضافة أنه الغيادة في حد ذاته كجزء أساسي أو كنوع أو كنمط من أنماط القيادة، في قيادة اللي هو ما يسمى بالقيادة التشاركية، أنواع مختلفة من القيادة. مثلا في القيادة التشاركية بعض منه، في القيادة كنمط من الأنماط اللي أنت ممكن تستعمله في قيادتك، في القيادة اللي هو بايقريتية، في القيادة الديكتاتورية، في القيادة، هي أنواع كثيرة. الموقف اللي أنت متواجد فيه بيحدد أنت محتاج تمارس يا نمط شنو فيه. لكن كونك أنت محتكر كل ده مشكلة. واحد من المشاكل اللي أنت بتلاقيه بيعاني فيه القائد اللي قاعد يتعامل بالطريقة ده، إنه هو عايز يحتكر كل حاجة، مرات عنده مشكلة بتعدم ثقة. إضافة مثلا ما قاعد يثق في الناس اللي موجودين شنو معه. ليه؟ لأنه لو كان قاعد يثق في الناس اللي موجودين معه في كفاءاتهم، ده بيخليه إنه يفوض، يا أنت عامل كده، يا فلان عامل كده، يا فلان سوي كده، يا فلان سوي كده، يا فلان سوي كده. لكن عشان هو ما قاعد يثق فيهم بيلاقي إنه في شنو في مشكلة. إضافة لنقطة تاني، ليه هو ما قاعد يدرب قادة جدد؟ لأنه خايف على شنو؟
1: مكانه.
2: خايف على مكانه. وده معظم مشاكل بتاع قادتنا. عشان كده أنا قاعد أقول دائما القائد المتزن، القائد اللي عارف واثق من نفسه، عنده كفاءات كل الحاجات ده، أنا ما خايف. كونه أنا أدرب زول أأهله على إنه يوم من الأيام يجي في مكان بتاعتي ده،
1: دي برابرك.
2: ليه؟ لأنه أنا ما هكون هنا للأبد، أنا ما هفضل هنا. المكان اللي ربنا سمح إنه أنا تواجد فيه ما هكون هنا للأبد.
1: لا، دي فكرة عند الناس هو قاعد أبديا يعني.
2: عشان كده الفكرة اللي متواجدة عند الناس دي، ده الحاجة اللي قاعد يخليهم هم يتصرفوا بالطريقة ده. لكن شئنا إن أبينا، حيجي يوم من الأيام أنت هتغادر المكان ده. لو أنت داير ولا أنت شنو؟
1: ما داير.
2: الظروف واللوكات شنو؟ متنوع. إضافة للمراحل، هاي مرحلة معين النمط بتاع قيادتك ما حينفع. المكان ده والوضع ده محتاج لغاية شنو بمواصفات وبحاجات شنو بحاجات معين. عشان كده لازم يكون عندك فكرة وإنت منفتح للحاجة ده، إنه أنا ما قايد غايد أبدي، أنا قايد لفترة شنو مؤقتة. إضافة الغايد الناجح اللي أنا داير أقوله، هو الغايد اللي قاعد يسخ في الناس، والقائد اللي قاعد يدي مساحة لناس تانين، هو اللي قائد اللي ما قاعد يغوته، لكن قاعد يغوده عن طريق بتاع شنو؟
1: مجموعة.
2: بتاع مجموعة، عن طريق بتاع ناس تانين. قيادته بيكون واضحة. ليه؟ لأنه ناس شافوا لا الزول ده مميز. إضافة حاجة أنا داير أقوله، أي إنسان قاعد يتعلم من إنسان، من الصعب يوم من الأيام يشيل منه حاجة. أبدا. فطول ما انت قاعد تديلهم ما بكونوا معرضين ومجربين على انه يشيلوا منك السلطة او مكانتك. لكن اي ناس اللي انت قاعد تنازع معهم، ما عايز تدربهم، هيكون في تفكيرهم احنا عايزين شنو؟
1: مكانك ده.
2: عايزين مكانك ده. شئت ان ابيت بيفتشوا في طرق وفي وسائل اللي يساعدهم ويقودهم انه يصلوا ويشيلوا منك شنو؟
1: طيب اوكي.
2: يشيلوا منك الحاجة ده. فانت ما تعرض نفسك لده، اديلهم. اديلهم
1: عشان تريح نفسك من وجع القلب والضغط والسكري
2: والضمير والتعب. ليه يعني انا دائما ده الحياه اللي انا قاعد اقوله. يعني انا من كم يوم كنت في موقع قيادي، ربنا سمح انه اكون في موقع قيادي معي، والناس اللي موجودين معي وانا في الاجتماع، انا قلت لهم انه أنا عايز أقول لكم إنه أنا صح زكريا موجود، حس ربنا سمح إنه أنا أقودكم لفترة معينة، بس حقيقة الأمر أنا داير أقول إنه اللي أنا قاعد نعمله الليلة كل واحد من المجموعة، أنا بس سعي على إنه أنميكم أدربكم تصلوا لأفضل حاجة. ليه؟ لأنه أنا واثق إنه المكان اللي أنا قاعد فيه ده ما هفضل فيه، هاي يوم أنت وأنت وأنت وأنت هتقدر تاخد في شنو، تاخد موقع بتاعتي ده. فعشان كده قال أنا دايركم في التوقيت ده ما تعينوا للموقع، لكن درب نفسك زي ما ربنا سمح على إنه في التوقيت ده أنا أكون هنا، ربنا هيسمح يوم من الأيام هيشني من هنا وهيخليك أنت تجي أو أنت تجي في المكان ده. ليه؟ لأنه إحنا كلنا بنمر بنفس شنو، بنمر بنفس الحاجة. فالقائد اللي فاهم والقائد اللي واثق والقائد اللي عارف عنده كفاءات
1: ما يهمه،
2: أنا ما بهمني، ما بفرق معي. ليه؟ لأنه أنا ما قاعد أقودك بفرض، أنا قاعد أقودك بكفاءات. أنت اللي كفاءات اللي أسند على إنه أنا أكون قائد بتاعتك، فنفس الحاجات ما في حاجة بيخلينا أنا شنو أخاف. لكن دائما القائد اللي تلاقيه خايف لموقعه، يما كفاءاته ضعيف، يما غايد بدوافع ما كويسة، أو في تفاصيل كثيرة أنت بتلاقيه. فعشان كده بحاول استخدم أنماط تانية عشان يخليك أنت ما تجي في الموقع ده.
1: كويس أعزائي المشاهدين، حقيقة الموضوع شيق والموضوع جميل. أنا بحرطة مع زكريا وبقيت تايح كده في مشاكل كثيرة وفي حاجات كثيرة، عقبات لقيتني في الحياة برضو. فأنا وأنتم نحن مع بعض الليلة هنكمل المشوار ده، هنستفيد من بعض من بعض. وراسلونا بأفكاركم، علقوا بتعليق بأفكار حول هذا الموضوع. ولكن بعد الفاصل، عاوزين نطلع فاصل وحنرجع لكم، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، حنرجع لكم.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أعزائي المشاهدين، مرحب بكم مرة تانية. رجعنا لكم في موضوعنا الجميل، موضوع الشيق، موضوع فكري تفاعلي صراحة. يعني شكرا لكل من يشاهدنا عبر السوشيال ميديا، بيشاهدنا في الكمبيوتر، في التليفون، في أي حتة. نقول لك مرحب بك مرة تانية، وانت معانا في صباح بلدنا من راديو سمر. نقول لك حاول أكتر وأكتر بلايكات، بقلب، بشير، بالحاجة اللي أنت بتقدر تعمله، على أساس إنه الفكرة توسع، الفكرة تكبر، الناس تقدر تأخذ فكرة كبيرة وعامة عن الموضوع. نرجع تاني للدكتور زكريا. أستاذ زكريا، إذا عندك عاوز تهني أو عاوز تشكر حد ولا عاوز مداخلة كده من الناس، ممكن تفضل.
2: اسمح لي، أنا قاعد أهني وقاعد أحيي كل الإخوة المتابعين اللي معانا في الصفحة. أخ ساردس موسى، تحية خاصة ليك، والأخت غفران موجودة كمان، نادرين تسابيح، وموجودة معانا، موجود معانا أستاذ جمال ويلسون، تحية خاصة ليك، وكل الإخوة اللي موجودين، أستاذ عبد الحليم، والأخ كودي داود من بورسدان، تحية خاصة ليك، شايفك متداخل بسؤال، مبسوط وأشوفك وإنت بتشاهدنا، والأخت سامرية، وكل الأخوان والأخوات والأصدقاء بصفة خاصة اللي من الكنيسة اللي هم مشاهديننا في الحلقة الجميلة ده. تحياتي ليكم من هنا، وأنا قاعد أرسل لكم سلامي وتحياتي، وإن شاء الله يكون الوقت والحلقة اللي هنا متواجدين فيه حلقة ممتعة، وفيه إحنا قاعدين نستمتع مع بعض.
1: كويس، من إحدى المشاهدين معانا، الناس مسخنين الليلة، أخذنا نني. يعني غفران، انت الليله ده شكلك حتجيبي لنا مشاكل مع القاده. فهي بتسال سؤال، يعني عدم الصيغه دي قال مشكله شخصيه ولا من التوابع او من بغيض الاعضاء؟ يعني في عدم صيغه بيجي كده، هل دي من القائد او من التوابع، الناس اللي ماشيه معاه، او من يعني من اتجاه بالضبط؟
2: اسمحوا لي اجاوب على السؤال ده بالطريقة ده. خليني مثلا أخذ أو أناقش، يعني افتراضا مثلا لو أنا قاعد أتكلم من حيث المنظومة الكنسية، مثلا عندنا قائد وصل لمرحلة يعني ابتدى بقى ما قاعد يثق في المؤمنين بتاعته أو في الخدام اللي موجودين معه أو الأعضاء أو الأفراد اللي موجودين معه. أكيد المشكلة ده عدم الصيغة هنا هي ما جاء عن فرق. لو جينا رجعنا وسألنا، أكيد في سبب من الأسباب وصلوا للمرحلة ده. مرات أنت بتلاقيه أنه هو شخصيا حاول على أنه يفوت شباب، يفوت قادة، يفوت، لكن في كل مرحلة، في كل وقت اللي كان هو بيفوت، التفويت ده كان بيقابله بخيبة أو بخزلان، فعشان كده وصل لمرحلة هو مجنون، ابتدى ما قاعد يثق شنو في الـ في الـ في الـ في الـ في القاده اللي موجودين معه. لكن برضو الحقيقه انا داير اقوله كغايه، لو انت وصلت للمرحله ده او اتواجدت في المرحله ده ما بيبرر على انك انت ما تفوت. ده لانك ان شئت ان ابيت موقفك بيحكم عليك او بيحتم عليك انك انت تفوت ناس تانيين. ففي الوقت ده انت بتشوف طريقه تانيه اللي بتقدر تتعامل به مع الناس دي. يعني مثلا أنا قاعد أدي مثال، أنا كقائد ابتديت مثلا قاعد أفوت، فنفترض مثلا شباب على إنه يعملوا حاجة معينة، فالشباب ديل مثلا ما عملوا الحاجة ده أو عملوا بطريقة ما أفضل طريقة اللي أنا متوقع إن هم يعملوا، فأنا كدور بتاعتي بدل ما إنه أنا أرفع منهم التكليف اللي أنا كلفت لهم، لا أنا أدربهم. ليه؟ لأنه واحد من الحلول الأساسية اللي بتساعد، أنت كغايد لازم يكون بالك طويل، ما على طول أنت بتسحب شنو التكليف اللي أنت كلفته، لا أنت محتاج، لأنه مرات هم قاعدين يفشلوا أو هم ما قادرين يصلوا يحققوا الحاجة اللي أنت دايره، مرات لغلة بتاع شنو بتاعة الخبرة، خبرتهم مثلا في الحياة أو خبرتهم في موقف معين أو في تكليف معين ضعيفة. فأنا كإنسان قائد لازم قبل ما أسحب أشوف المشكلة شنو وأحاول أهله، للمشكلة مشكلة تدريبية أنا أحاول أدربهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، الحياة ده بيتعامل بالطريقة ده، وإن شاء الله بعد كده أنا هقدر أشوف أنه بيكون في نتائج واضحة. فعدم الصغة أستاذة غفران لو ده السؤال، أكيد في أسباب ممكن الغايد وصلوا لده، أو مرات برضو يعني أنا لا أنكر مرات هي مشكلة يعني نفسية للقائد، مش بس هي نتيجة اختبرها مع ناس تانين، لكن هي مشكلة نفسية هو ذاته، عشان ما متزن، عشان ما ناضج، عشان ما فاهم، عشان في حاجات كثيرة فيه ده قاعد يخليه هو ما قاعد يسخ في الناس. المشكلة مرات ما بيكون من الناس، مرات بيكون شنو منه، فلازم كقائد يشخص هل المشكلة من الناس ولا المشكلة منه عشان يقدر يتعامل بالحل بطريقة سليمة.
1: كويس مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لكل فكرة لكل تعليق، هذا منبر شبابي حقيقة، يعني أي فكرة أي سؤال عندك أي حاجة عاوز تشاركنا بها ممكن تشاركنا وتقولها، فإحنا إذا أسعنا الوقت ممكن نتناقش فيها. عندنا زكريا أخونا مليونير مفلس، واحد صديقنا يعني صديق الراديو مشاركنا كل يوم، مليونير مفلس بيقول صباح النور والسرور لكل مشاهدين راديو سمر، صباح جديد مع حلقة جديدة وأفكار جديدة ونقاشات تثري العقول وتفتح أبواب الحوار، كل التحايا لأسرة راديو سمر، ونتمنى لكم حلقة ممتعة ومليئة بالفائدة. كلنا عاوزين نكون مديرين لكن القليل مستعد أن يكون مسؤولين. شايف الزول قال شنو؟ قال كلنا عاوزين نكون مديرين لكن القليل إنه يكون مسؤول، لأن الإدارة قال ما هي لقب ولا كرسي ولا سلطة على الآخرين، الإدارة حقيقية أن تكون أول شخص يحاسب. شوف الزول اللي قال شنو، قال الإدارة حقيقية أن تكون أول شخص يحاسب عندما يحدث الخطأ وآخر شخص يبحث عن الأعذار. المدير الناجح لا يقاس بعدد الأشخاص الذين يأمرهم بل بقدرته على تنظيم العمل واتخاذ القرار، تحمل النتائج والاستماع للآخرين. أحيانا نحن نريد صلاحيات المدير لكن لا نريد مسؤولياته. ده كلام جميل جدا جدا. مليونير المفلس بيقول أحيانا نحن نريد صلاحيات المدير لكن لا نريد مسؤوليات، نريد أن نصدر الأوامر لكن عندما تأتي النتيجة لا نريد أن نتحملها. فالطموح الحقيقي ليس أن تصبح مديرا فقط بل أن تصبح شخصا يستحق أن يؤمن أن يؤتمن على الإدارة. فرأيك شنو في مليونير مفلس ده؟
2: لا هو راجل يعني كلامه جميل خالص، أنا يمكن استمتعت بال وأنت قاعد تقرأ التعليق بتاعه، شكرا لك أخ مليونير، بس أنا ما أعرف الاسم الحقيقي شنو، فشكرا على المداخلة. بالفعل هو ذكر نقطتين مهم خالص، وده النقطتين اللي أنا دار أعقب عليهم. هو ذكر أنه وده نقطة مهمة لكل إدارة امتياز، في كل موقع إدارة معين امتياز، ليه؟ لأنه في صلاحيات وفي وفي وفي وفي حاجات كتير حلوة، لكن في نفس الوقت لكل امتياز مسؤوليات، لكل امتياز اللي انت بتلاقيه في مسؤوليات. فلو انت عندك شوق على انك تكون في موقع اداري، عين له عين المعادله بالطريقه ده، عين الامتياز وعين شنو وعين المسؤوليه. اضافه لنقطه انا عايز اضيفه وعقب برضو اكتر، كلنا في حياتنا غادة، لكن احنا ما موجودين عشان ندير ونقود شنو، نقود ناس، ده حقيقة احنا لازم نعرفه. انت غايد صح، كلنا بمختلف طبعينا وافكارنا وكل حاجة احنا قادة، لكن ما موجودين ما بيعني انك انت قائد عشان تقود ناس. انت قائد عشان تقود شنو؟ عشان تقود نفسك. انت قائد عشان تقود رغباتك، تقود افكارك، تقود مشاعرك، تقود تصرفاتك، تقود توجهاتك، تقود. فالقيادة اللي أدوك ليو أو الإدارة اللي أدوك ليو ما عشان تدير بو ناس. وده مرات اللي إحنا ما قاعدين نفرق في الحاجة ده، في الرقبة ده، في من جوان الحاجة ده. لكن الحاجة ده ما عشان تدير بو ناس، الحاجة ده عشان تدير بو نفسك أنت. فالقيادة بيبتدي من شنو؟
1: للنفس.
2: من النفس. والقائد الناجح هو القائد اللي قادر يدير نفسه، قادر يدير توجهاته، قادر يدير تصرفه، قادر يدير أفكاره بطريقة صح. فعشان كده أنت ما بتقدر تقول لي إنه أنا قائد أو أنا دار أكون قائد وإنت زول ما قادر تدير رقباتك، أنت زول ما قادر تدير أفكارك، أنت زول ما قادر تدير توجهاتك، أنت زول ما قادر تدير مشاعرك في الوقت اللي أنت بتلاقي نفسك مثلا أنا لو اختلفت معاك أقدر أضبط مشاعري أو أضبط تفكيري. ليه؟ لأنه زي ما أنا قبل قلت واحد من الحياة اللي أنت هتواجهه وإنت قاعد تتعامل مع الناس هتختلف معه. فلو أنت زول ما قدت نفسك من الأول أو ما ديرت مشاعرك من الأول هتلاقي نفسك

0: عنا ولا اساسا هم يعني انا ما اعرف دي شنو اسميها شنو هي اللي هي نقطه بتاعه المحاسبه. هم عاوزين يحاسبوا لكن ما عاوزين حد يحاسبهم. اقل حاجه تتعملها حاجه صغيره هم يحاسبوك ويعملوا لك فوق قومه وقاعده وزي ما بقولوا من الحبه قبه.
1: كويس يعملوا من الحبه قبه.
0: يعملوا لك من الحبه قبه لكن هم حبتهم دي الحبه بتاعتهم دي كقائد دي لا لا لا تنطفي ما تسبب قبه ولا تزيد ولا تكبر ولا ده ولا ده. ف دي كيف دي يعني انت كقائد انت كقائد قاعد تحاسب واول ما الزول قاعد في الخطا انت بتكون اول الجلادين عندك صوت وعكاز كبير عشان تيجي تجلد. فانت ما تقع في الخطا منو اللي بحاسبك وكان جينا حاسبناك؟ هل انت قاعد تخضع بتخضع للمحاسبه بتقعد في اجتماعات بتاع المحاسبة على أنه نحن نشوف الحاجة الأمر أنت عملته ده على مستوى الكنيسة على مستوى المجتمع القبل بتاعك الروابط على مستويات دي كلها؟ هنالك أشخاص لا يريدون المحاسبة وإذا أنت جيت كلمت يعني جبت زي ما بقولوا سيرة سايب الموضوع ده أنت موضوعك تاني يا يعني عملوا لك تأديب يا قطع عديل انقطعت من الكنيسة وانقطعت من الحاجة اللي أنت فيها دي. فانت شايف شنو يعني الناس زي دي ما عاوزين محاسبه دي او من هو زاد اللي حيحاسبهم يعني انت عشان زاد تمشي تجيب في وشه وتقول له كده غلط ده مشكله ده انت بعد كده يمكن يسلط عليك الاضواء يرجعوك من حلقيت.
1: اسمح لي اقول كده وبحقيقه الامر الغايه الذي لا يريد ان يخضع للمحاسبه عامل بيك كواتشن مارك. في مشكلة في شنو؟ في القيادة بتاعته. ليه؟ لأنه حاجة أساسي من دورك أنك أنت تخضع للمحاسبة. ليه تخضع للمحاسبة؟ لأنك أنت معرض لشنو؟
0: للخطأ.
1: معرض للخطأ. فلو أنت في إمكانية أنك تتعرض للخطأ لا انت لازم يكون في تفكيرك انا لازم اخضع لشنو؟ اخضع للمحاسبه. ده حاجه. مرات الغاده بتاعنا ما قاعدين يهبوا المحاسبه ليه؟ ليه ما قاعدين يهبوا المحاسبه؟
0: ده سؤال جميل جدا جدا.
1: ده ده ده ده السؤال يعني في في في منتهى الشغف في كل المستمعين عايزين يسمعوا. ليه غادتنا ما دارين يسمعوا للمحاسبه؟ ما دارين يخضعوا سوري للمحاسبه. واحد من الأسباب اللي أنا داير أقوله كبرياء بتاع الغايد. تعرف الغايد لما يكون في موقع إداري خلاص وصل كل الناس شايفينه عشان أنت تجي أو كلجنة تقول له اللي أنت عملته ده غلط لا ده بكسر شنو؟ كبرياء. وليه؟ لأنه في مغولة بقول غلطة الكبير شنو؟ كبيرة.
0: أيوة حقيقة.
1: فأنت كبير في موقع إداري غلطتك بيكون كبيرة. فعشان كده كبرياءك ما بيسمح ليه ده. لأنه لو هم حاسبوني أكيد يعني في احتمالية كبيرة يشيلوني من شنو؟
0: من المنصب ده.
1: من المنصب اللي أنا موجود فيه. ده واحد. حاجة نمرة اتنين يعني كشق برضو كتلاقي انه مثلا الغادة بتاعتنا ما دايرين يخضعوا للمحسوبية وللتفاصيل ده. واحد من المشاكل اللي مرات الأعضاء أو المنظومة الفكرية اللي موجودين هم ما عارفين ايه النقاط اللي نقدر نحاسبه الغاية. مرات محاسبتنا للقادة بتاعتنا هي ما محاسبات موضوعية لكن هي محاسبات شنو؟ هي محاسبات شخصية. عشان كده انت بتلاقي انه الغايد ما داير شنو؟ ما داير يقبل الحاجة ده. كشق ثالث واحد من الأسباب اللي قاعد يخلي القادة بتاعتنا ما قاعدين يقبلوا المحسوبية وده حقيقة بجد يعني أنا داير أقوله لمعظم الحياة اللي قاعد تؤثر انت بتلاقي انه احنا ما عندنا حكمة عشان نقاضي شنو؟ نقاضي القائد أو نقاضي الزول اللي قدامنا. نقطة مهم خالص برضو أنا داير أقوله كقائد قدامنا ما أي زول بيقاضيه. كزول إداري قدام ما أي زول في لجنة شنو معايا مفترض هو يقدر يتعامل مع شنو، مع الزول

0: إضافة لنقطة مهمة لازم نتعامل معه بطريقة شنو؟ لازم نتعامل معه بطريقة كويس بحكمة. مرات حكمتنا بفقدنا أحقيتنا على إنه نصحح شنو؟
1: الخطأ.
0: الخطأ ليه؟ لأنه زي ما بولس كان بيوصي تيموثاوس على إنه يتعامل مع الناس الشيوخ الكبار كآباء والعجائز كأمهات والبنات يتعامل معهم كأخوات. ففي كل الفئات دي كان بولس بوصي تيموثاوس طريقة تعامل شنو؟
1: معين.
0: ليه؟ لأنه كل ما أنت تعاملت بطريقة معين بحكمة بيخليك إنك أنت تكسب شنو؟ تكسب الحوار وتكسب شنو؟ تكسب الحديث. وفي نفس الوقت كلمة الرب بتلاقيه في أمثال قال إنه الكلام اللين بيكسر شنو؟ بيكسر العظام. يعني لو أنت تكلمت بطريقة كويس حتى لو القائد ده عنيد ما دار يقبل، أنت لما تتكلم بطريقة كويس أنت بتكسبه، لأنه في الآخر الأول والآخر أنت ما دار تأخذ موقعه، لكن دار تصحح الفعل الخطأ اللي هو واقع فيه بطريقة اللي تقدروا إنه تكسبوا بعض وتقدروا تساعدوا شنو؟ تقدروا تساعدوا بعض. عشان كده الحقيقة اللي أنا دار أقوله حقيقة مهمة، الطريقة اللي إحنا بنتعامل بها مع الغايد شنو؟ بيأثر هل إحنا هنكسب ولا لا؟ إضافة لسه أنا قادر أقول كبرياء بتاع غايد واحد من الحياة اللي صعبة جدا. غايد المتكبر المتغطرس، الغايد اللي شايف نفسه معلش للتعبير لكن شايف هو المنزح من الخطأ، شايف إنه هو الوحيد اللي ما بيقلط، قد لا يقول الكلام ده علانية لكن فعليا وخلال سلوكه أنت بتلاحظ إنه منو يعني يجي منو في سواء كان مصدقك منو مؤمن ده داري يحاسبني أنا أنت مبارح جد من الإيمان، أنت مبارح لسه أدب يا أدب قلت يسوع مبارح يا
1: دي وعلى الدنيا أنا
0: وعلى الدنيا أنا ترتي تقول لي قال أنا غلطان لا أبدا فعشان كده أنت بتلاقي إنه في صعوبة. لكن حقيقة الأمر ده أقول أنت اللي عايز تصحح الغايد صححه بطريقة حكيمة، ولا أنت كغايد ربنا يديك طول بال إنك تسمع، لأنه واحد من الحياة الأساسية وعشان تعرف نفسك أنت ماشي قدام ولا أنت ماشي صح هي المحسوبية وهي العملية بتاعت الأكاونتبيليتي زي ما أنا قلت اللي ناس تانين بيجي بخطوك فيهم.
1: كويس مشاهدين الكرام وكل المشاهدين وكل المعلق علينا، شاكرينكم خالص صراحة من أجل تفاعلكم معنا في هذه الحلقة. عندنا نور الهدى ونقول لك صباح الخير، وصباح الخير لكوكو، إن شاء الله كوكو طيب وإن شاء الله أبوكم وصل بالسلامة خاطر. عندنا جيتشيا برضو ربنا يباركك ويستخدمك تصبح علينا. عندنا تاني مجدولين كندا، صباح الخير أسرة راديو سمر منورين أستاذ أيمن أستاذ زكريا، قالت بجد موضوع شيق جدا يفتح آفاق ويوسع مداركنا للقيادة الراشدة والناجحة. ده هدفنا صراحة أستاذة مجدولين إنه يكون في أفق في أفكار جديدة حول كل المجالات، ما ليس الكنيسة بل المجتمع الأسرة كل المجالات، إنه يكون هنالك أفق جديدة طالعة جديدة. ماريا حسين صباح الجمال على الإطلالة الرائعة والابتسامة المشرقة، الحلقة حلوة بيكم، المشكلة في مجتمعاتنا قال إننا ربطنا النجاح بالمنصب، دي واحدة اسمها ماريا قالت المشكلة في مجتمعاتنا إننا ربطنا النجاح بالمنصب، فبقى أي زول ما بقى مدير حاس إنه فشل حتى لو هو مبسوط. فماذا ترد على ماريا دي؟ ماريا بتقول يعني كلام جميل جدا جدا إنه نحن ربطنا النجاح بتاعنا بالإدارة، أنت ما بقيت مدير ما بقيت مسؤول من حاجة، حتى كان جمعية في الحلة كده بتاعت إنه دار ننظف الحلة دي، وكان أنت ما بقيت مدير بتاع الناس دي اللي شيل المكشاشة وقوش هنا وشيل الطورية دق الحتة دي، فأنت بتحس نفسك فاشل. فهل هنالك علاقة بالموضوع بإنه أنت يعني أنت ما بقيت مدير معناته أنت فاشل؟ وده بترجعنا جبال إن أنت قلت إنه فعلا الإدارة هي مؤهلات، الإدارة هي جاهزية هي كفاءة. ف إيه تعليقك في الحتة دي؟
0: أستاذة ماريا خلينا أقول كده، يعني جزء من سؤالك صح، المجتمع يمكن عرف النجاح أو اختصر النجاح في إنك أنت لازم تكون تغوط منظومة زي ما أنت ذكرت واحد اثنين ثلاثة. فلو أنت ما قلت ما ناوي أنت بقيت إنسان شنو؟ إنسان فاشل. بس أنا عايز أضيف حاجة زي ما أنا قبل قلت إنه القيادة بيبتدي بيك أنت. ليه أنت ولا معليش أنا ما أعرف السؤال ما شخصي لكن الزول القاعد يفكر بالطريقة ده ليه ما خدت إنه أنا لما ما أقود نفسي أنا فاشل؟ ليه أنا لازم ليه أنا خطيت نفسي بس لو أنا ما قدت منظومة تاني أو قدت جماعة بتاع ناس هنا أنا فاشل؟ أبدأ من نفسك. ما أنت زول لو ما قدت نفسك أنت ما فاشل أصلا. فأنا بتفق مع المجتمع في ده لكن ما بتفق في أنك تقود ناس. بتفق في مقولة أنك أنت لو ما قدت أنت فاشل. لو ما قدت نفسك أنت فاشل. ففكرة السؤال بتاعك المجتمع اللي احنا موجودين فيه صح صور النجاح وربط النجاح بحاجات شنو؟ بحاجات معينة ما عنده علاقة بشنو؟ ما عنده علاقة بالنجاح. ليه؟ لأنه النجاح في حد ذاته في عوامل شنو بتحدده، في عوامل بتأكد عليه، في عوامل بتأكد عليه أنه ده نجاح، في عوامل بتأكد عليه أنه ده شنو؟ ده فشل. فحقيقة الأمر احنا موجودين في مجتمع مريض عشان كده كل يوم والتاني بيخلق تفكير معين. لكن احنا ما موجودين عشان نجاريو، لكن موجودين عشان نعرف حقيقة النجاح هو شنو. معرفتك بحقيقة النجاح ده بيساعدك على انك انت تقيم النجاح بطريقة صحيحة.
1: كويس اخونا زكريا، يمكن الموضوع شيء والموضوع جميل جدا جدا. بس عندنا ضيف يعني جميل جدا، انا كتب لنا عبارات جميلة، قال المشكلة في مجتمعاتنا وأنا مشتاق لكم الاثنين. تحية طيبة كابتن السودان، منتخب السودان القومي، أخونا مانو جون. يعني شرف لنا أنه واحد مننا من شباب مسيحيين، شباب أنه قادة قادرين أنه يرفعوا علم بلدنا، يرفعوا اسم بتاع السودان فوق عالي جدا جدا على مستويات العالم، على مستويات كثيرة. يمكن جون برضو ممكن تسلم عليه، هو بيقول لك مشتاق لك. مانو جون لاعب منتخب السودان. مانو جون
0: احنا كمان مشتاق لك كتير يا غبت عننا بعد فتره طويله. مبسوطين جدا انك تكون معنا في الحلقه ده وانت قاعد تشاهدنا. ده حاجه كويس. تحياتنا كمان للناس اللي موجودين معاك هناك، ربنا يستخدمك تكون بركه كمان للناس اللي هناك.
1: شكرا مانو جون، ربنا يستخدمك في يمكن في مشوارك الرياضي وانت في ليبيا، يمكن ربنا يستخدمك بقوه اكثر واكثر. ريمون ايضا، ريمون توتو منورين يا دكتور زكريا، قال لك ثاني. نرجع لغفران. غفران يمكن يعني احنا لو كنا عارفين كان جبناك انت معانا الليله في الاستديو جوا هنا على سنه نستمتع بالاسئله بتاعتك ومداخلاتك. حقيقه يعني اسئله ومداخلات جميله جدا جدا، بحس ادتني احساس انه انت موجوعة من الموضوع ده. ما براكتي في ناس كتيرين حقيقة موجوعين من الموضوع بتاع إنه القادة وعدم القيادة والناس كل اللي عاوزة تقود وما في يعني ما في كفاءات، ما في حاجات كتيرة. فالناس دي كلها موجوعة يا أخوتنا غفران. بتسأل سؤال مباشر يا زكريا، قادة حتى إنهم ما بيدوا مساحة إنهم يعملوا تقييم لقيادتهم. يعني قالت في قادة ما بدي مساحة يعملوا تقييم للقيادة بتاعتهم. أنا بعرف لي قائد بتاع كنيسة عنده صندوق كده وخاتيف في آخر الكنيسة، بقول لك هي كلام دار تقوله فيه نقوله هناك، وما تكتب اسمك، ولو دار تكتب اسمك أنا ما عندي مشكلة، لكن اكتب كلامك على خطب الصندوق ده قيمني. دي كانت مبادرة جميلة جدا جدا من القائد، أنا ما دار أذكر اسمه، في كنيسة ما في حتة ما. فيعني دي لفتة جميلة، ممكن دي حل، حل من بعض الحلول زي ما انت جبال وقلت. يمكن في ناس كتيرين عاوزين يقعدوا مع القاضي ويتكلموا ويتناقشوا في بعض المواضيع لكن ما لاقين الطريقة، ما لاقين السبل، ما لاقين الأريحية. فالزول لقام اخترع يعني حاجة صندوق كده خدتها وقال انت عندك ايه كلام عاوز تقوله قوله هنا. يعني كان كمخترح جميل جدا جدا. فمن من ضمن الحلول، فمن ضمن الحلول تانية يعني احنا ممكن يعني نشارك شنو او فكره شنو في انه هم ذاته ليه هم ما عاوزين يغيمون. تفضل.
0: إجابة للسؤال ده ليه القادة ما دارين يقبلوا تغييم، أنا قبل قلت حاجة مهمة خالص. في قادة وصلوا للموقع ده بكفاءتهم، وصلوا للموقع ده بإمكانياتهم، وصلوا للموقع ده بمؤهلاتهم. فالمؤهلات اللي وصلتهم لهنا أكيد أداهم إدراك أساسي من ضمن القيادة، إنك أنت كقائد لازم تخضع للمحسوبية للتقييم، وفي نفس الوقت تقييم قيادتك، حال أنا ماشي لقدام، حال قيادتي القيادة قاعدة أثر بالإيجابي ولا بالسلبي. ده نوعية القائد اللي وصل للمرحلة دي بكفاءة. النوع الثاني من القائد زي ما احنا قلنا، القائد اللي وصل هنا من غير أي يعني مؤهلات. أنا ما بقول وصل هنا، لكن وصله لأنه ما في زول يعني فكرة دي إنه وصل وصله. أنا ما قاعد أتفق إنه وصل، لكن وصله.
1: لما كمان في متسلقين، على فكرة في متسلقين سريع سريع سريع بيوصلوا
0: يعني مرات
1: لكن هو غالبا وصلوا
0: يعني. فيلا زول زي ده واحد من التحديات اللي هنا بنواجهه معه، إنه ما قدر يقبل تغيير. ليه؟ لأنه لو في الناحية الثانية من القيادة شخص بيقبل تغييم، شخص بيقبل محسوبة الحاجات ده، الناحية ده أكيد شخص ما هيقبل تغييم، شخص ما داير ولا تسأله ولا ولا ولا ولا ولا تفاصيل. فالسؤال اللي قاعد يطرح نفسه زي ما أنت طرحته، ممكن ده معضلة حقيقية في مجتمعاتنا، في كنائسنا، في خدماتنا، في منظوماتنا الفكرية اللي احنا متواجدين فيه. هي بالفعل تحدي قاعد يواجهنا، ومرات قاعد يكون صعب إنه هنا نتعامل مع حاجة زي ده. حقيقة الأمر أنا داير أقول إنه الموضوع شنو؟ موضوع صعب. لكن عشان إحنا نتعامل مع وضع زي ده، وده الحالة اللي أنا داير أقدمه، أول حاجة محتاج لشنو؟ محتاج لتأني، لأنه عملية التعديل هي عملية ما سهلة. فكحل عملي الغايد اللي قدامي عشان أنا أقدر أصححه في حاجات، بيطلب مني أول حاجة أنا لازم أتقرب له، مش بس كغايد. أي إنسان أنت بتلاقي نفسك عشان تصححه، هو محتاج على إنه يكون فق علاقة بينك وبينه، في نفس الوقت هو داري يحس بأمان. لو ما حس بأمان معك ما هينفتح، بالذات في في في في إنك أنت تناقش زول بأخطاء، وهي مسألة كشف الأخطاء والتفاصيل دي هي ما عملية سهلة، هي عملية بتطلب أمان معين. على الأقل بيتهل الفرصة على إنه أنا أنكشف لك وأتعدل وأقول لك فعلا أنا غلطان في 1 2 3، أو أنا أسمع شنو، أسمع كلامك. فده بيطلب مني أول حاجة أنا أكون زول صبور، بيطلب مني على إنه ربنا يديني حكمة. لو ده قاعد في الكنيسة أقدر أتعامل معه بطريقة براعة، أتقرب له. في نفس الوقت واحد من الحاجات أنا داير أساعد به المستمعين، ما تمشي بدافع انت بس دار تصححه ابدا. امشي بدافع، بالذات لو زول ده اكبر منك في العمر، في السن، في المقام، في كل التفاصيل ده، امشي بدافع على انك تقدر تكون صديق بتاعته، صادقه. الشيخ ده ولا الخادم ده صادقه. اضافة لحاجة حلو، قبل ما تعدله في حياة اخذ وقت معه، اذكر له المحاسن بتاعته. اكيد الزول ده لو صعب ولا لو وغايد متغطرس أو لو كعب أو لو بالتفاصيل ده، مهما كان طبيعته، مهما كان طريقة قيادته، أكيد في حاجات كويسة فيه. فأنت أقول له الحاجات الكويس، أنت فعلا أنت غايد شاطر وأنت ربنا يباركك، هي ما نوع من التزييف، لكن أذكر الجوانب الحقيقية اللي متواجد فيه. أنت إنسان كويس، وأنت إنسان مبارك، ربنا رفعك أحلك للمستوى ده، ما شاء الله فيك، إحنا يعني بنتبارك منك كتير، وإحنا متوقعين منك أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. لكن في حاجة بسيطة أنا دار أقول لك، يعني لو أنت مثلا عملت الموضوع ده بطريقة 1 2 3، واو، بيكون واو، بيكون أفضل،
1: بيكون جميل. يعني
0: بيكون جميل لو أنت مثلا اتصرفت بالطريقة ده، أو في الموقف ده أنت عملت كده، بمعنى بيكون حلو. إضافة لموضوع الهيلو اللي انت قاعد تعمله كل مرة، لو أضفته بالطريقة ده، واو، بيكون حاجة رائعة جدا. فإنت بتخليه إنه هو فعلا يعرف إنه في ناس تانين قاعدين يتباركوا من خلاله، وفي زول فعلا داير له حاجة شنو، حاجة كويس. فالغايد لو ما وصل لمرحلة حس بيك أو حس بأمان أو حس على إنه عارف إنت بتسعى لحاجة كويس ما بيتعدل لك. حاجة جميل ممكن انت لو لاحظت مثلا ربنا وهو قاعد يصحح كنائس بتاعت كنائس الكنائس السبع في سفر الرؤيا، انت لو قريت انت بتلاقي انه، وانا قاعد عجبني المقطع ده كتير، وممكن ده انا اتعلمت بيه كتير، ومثلا لما اكون ضار صحح زول او عايز اساعد زول في حاجة انت بتلاقي انه الرب يتكلم مع كل كنيسة، رغم انه انت لو لاحظت معظم الكنائس كان عندها مشكلة بتعاني من مشاكل معينة بمختلف مشاكلها. يعني مثلا بقول له يا اخ انت يعني يعني يعني انت مشكلتك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كده. خلينا يعني عشان نأكد على الموضوع ده اكتر، خلينا مثلا نفتح في سفر الرؤيا. كلام جميل، وانا قاعد اخذ المختطف ده في سفر الرؤيا مثلا اصحى مثلا اصحى اثنين، ابتدى يتكلم مثلا، بيتكلم مع كنيسة افسس مثلا، ابتدى قاعد يقول اكتب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله الممسك السبع الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. ابتدى قال لهم شنو؟ انا اعرف اعمالك وتعبك وصبرك، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت الغائلين انهم رسلا وليسوا شنو؟ رسلا، فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. مميزات جميله، حاجات جميله خالص، حاجات ايجابيه كان موجود في كنيسه شنو؟ افسس. فربنا ابتدى قاعد يذكرهم، فبعد ما ذكرهم في الآية 3 قال، في الآية 4 قال لكن عند عليك شنو؟ عند عليك حاجة بسيط، إنك تركت شنو؟ محبتك الأولى. أنت خليت أو تخليت عن المحبة بتاعك الأولى. فابتدى يناقش المشكلة اللي هم متواجدين فيه. فيلا، فمن خلال المثال ده الحقيقة اللي أنا داير أكد عليه، لما أنت تكون عايز تصحح زول أبدأ بالحاجات الكويسة، قول الحاجات الكويسة اللي فيه،
1: طبطب عليه،
0: طبطب عليه بالراحة كده يعني الراحة كده، وبعد كده زي خدت عليه بالراحة يعني حبيب انت مشكلتك واحد اثنين ثلاثة بابتسامة سعيدة كده، وتلقائي انت
1: كده بتقبله هو ذاته.
0: ايوه هي بتقبلها.
1: كويس، مشاهدينا الكرام، حقيقة انا ما عاوز اقطع الموضوع لكن عشان الزمن ضاق بينا. عندنا دومينيك، أنا دومينيك قال مشكلتنا في عدم تقبل الرأي الآخر، ودي حتة يمكن مرينا عليها جبالي. حافظ ودي الجبل قال أسعد الله صباحكم أسرة رد وسمر، أول مرة أشارك في برنامجكم حافظ حسين، وتقريبا اسمه حافظ حسين. مرحب بك أستاذ حافظ، راديو سمر راديو لكل السودانيين، دعوة خاصة لك أنه من اليوم تشاهدنا على طول أنه تكون معنا. جمال ويلسون بيقول مجتمعنا الأفريقي والسوداني بصفة خاصة قادتنا ليسوا متواضعين ولا يقبلون الانتقادات الموجهة ضدهم، وذلك بسبب كبريائهم. عندنا تاني حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير للجميع بالتوفيق إلى الأمام. شكرا لك يا حبيب. عندنا أيضا سام، أنا داير أتكلم صوت وصورة يا سادة. ده شكرا لك يا سام، شكله الموضوع يعني حبش حتة حساسة. هيسم الزميل هيسم، صباح الخير، بنقول لك أو نهارك سعيد، بقول لنا نهاركم سعيد يا أبطال منورين صباح بلدنا بكل صراحة. بالأخص زكريا، شرف وامتياز تكون ضيف في حلقة يوم، وكل احترام والتقدير كمان للأستاذ أيمن إسماعيل. شكرا يا أستاذ هيسم، وتحية كبيرة لمستمعين ومتابعين منورين صباح بلدنا، أهلا وسهلا. داير أقول كده، الأب والأم مديرين للبيت، هو بقول كده الأب والأم مديرين للبيت. أيضا بقول المدرس مدير للفصل أو للمدرسة، قائد الفريق مدير للمجموعة، صاحب الشغل مدير لمكانه، وحتى الزول قال العادي مدير لوقته قراراته وعلاقاته. دي بيلك أنت ذكرت أنه الإدارة تبدأ بالنفس. الإدارة معناها إنك تأمر الناس وتفرض رأيك عليهم، يعني دي ما معناها كده. قال الإدارة الحقيقية إنك تعرف تتعامل مع الناس، تسمعهم، تختلف معهم باحترام، وتخلي كل زول يقوم بدوره. مفروض نسأل السؤال ده. كلنا مديرين لكن هل كلنا بنعرف ندير؟ يعني ده حاجة نحن ماشيين نختم بها، وده موضوع بتاع حلقتنا. يعني كلنا مديرين لكن هل احنا بنعرف ندير؟ هل انت بتعرف تدير؟ عندك مؤهلات انك تدير؟ عندك دراسات؟ عندك خبرات عملية؟ عندك كفاءة؟ أيوة كلنا بنعرف ندير أو كلنا مديرين، لكن السؤال ليه احنا كلنا عاوزين ندير؟ احنا ماشيين نختم ممكن في كلمات ختامية حول هذا الموضوع. يا أستاذ زكريا، ماذا تقول لمشاهدين الكرام وكل من تابعنا وكل من شاهدنا وكل من علق علينا؟ شاكرينك شكري خاص من أجل المداخلات والتعليق. فضل أستاذ زكريا.
0: شكرا أستاذ أيمن على اللقاء للمرة الثانية. أنا قاعد أقوله خليني أقول في عجالة كلمات ختامية لكل المشاهدين حوالين الموضوع اللي انت ساهمت به في الوقت ده. عايز أقول إنه لكل شخص قاعد يشاهدنا أو قاعد يستمعنا في الوقت ده، أنا داير أقول لك ما يكون تفكيرك أنت عايز تكون مدير، لكن أحل نفسك بالأسس الإدارية اللي مصاحبة. شئت إن أبيت، التفكير الإداري مهم. أنت ما بتأحل نفسك، ما بتدرس بس عشان تكون مدير، لكن أحل نفسك إداريا لأنه ده بيساعدك في حياتك أنت الشخصية. ليه؟ زي ما أنا قلت إنه الإدارة بينطلق من النفس، وفي جوانب كتير في مشوارك في تحقيق أحلامك في تحقيق طموحاتك أنت محتاج لسيستم شنو؟ إداري. كل ما أنت تدرس، كل ما تأهل نفسك إداريا، كل ما ده بيساعدك أنت أكتر، وكل ما يعني المجتمع بيلاحظ لك. ليه؟ لأنه بيشوف فيك صفات مختلفة ما متوفر عند ناس شنو؟ عند ناس تانين. فالأنا داير أقوله ما يكون هدفك بس أنا داير أكون مدير، لكن أحل نفسك بالإدارة وبالكتب اللي بيساعدك أو بالحاجات اللي بيساعدك على أنك تكون إنسان إداري تلغائيا يوم من الأيام هيختاروك. ليه؟ لأنه كونك أنت تكون مدير ده ما صدفة، لكن ده نتيجة تحصيل حاصل لدراسة ولتدريب ولحاجات أنت بنيتها شنو مع نفسك.
1: الموضوع يعني ما سهل، الموضوع ما جاي ساكت كده. إنه تبقى مدير ده في تعب.
0: لا لا، فيه تعب،
1: فيه دراسات، تأهيل، كورسات، أطلع وأنزل، أمشي وتعال، ميادين. يعني بس ما تعال عشان أنت حجمك كبير تعال أقعد معانا هنا عشان أنت شنو ما عارف تعال. لا، الموضوع ما كده. أعزائنا الكرام، عندنا محمد ديسكفر. شكرا لك محمد ديسكفر من الكلام الجميل أو سؤالك الجميل ومن المداخلة. قال صباح الخير وصباح المحبة ونعمة الرب يسوع المسيح لكم جميعا. أستاذ أيمن وضيفه الكريم دكتور زكريا، بس أنا بسأل عنده سؤال زول، هل الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ شكرا للرب يبارككم. ده سؤال التحجاب عليه ونختم به، هل الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ بنجمين أخوي زكريا، سعيد بشوفتك، قال لك ذكرتني أيام المؤتمر، كنا في ونسة أنا وإنت وأمجد شبيهة بالحلقة دي صباح الخير وصباح السعادة يا أهل الناس. قال عمر صباح الخير، بقول لك صباح الخير. أحمد برضو بقول صباح الخير، ازدهار عام لقلوب. شكرا من أجل القلوب، شكرا من أجل كل تعليق، كل من داخل وشارك لنا. محمد ديسكفر بقول إنه القيادة أو الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ يعني أنت بتتشرف بالحاجة دي ولا أنت مكلف أصلا؟ تفضل.
0: أول حاجة أنا عايز أقول صباح النور لأخوي بنيامين، ذكرتني فعلا بأيام المؤتمر. صح، إحنا كنا بنناقش في حاجة شبيه ده، فالتحية لك الأخ المبارك، ربي باركك. سؤال جميل، هل الإدارة تشريف أم تكليف؟ أسمح لي أقول إنه الإدارة تشريف في نفس الوقت تكليف. الإدارة بكون تكليف لمن الناس يشوفوا فيني، زي ما أنا قبل قلت أنا إنسان مؤهل، إنسان أحلت نفسي و و و ف في نفس الوقت بيشوفوا إنك أنت الإنسان المناسب إنك تدير أو إنك تقود شنو تقود المنظومة ده. ليه؟ لأنه إحنا شفنا فيك ده وإحنا تعاملنا معك و و و عشان كده عايزينك نكلفك على إنك تدير لأنك أنت الوحيد اللي هتساعد في إنجاح المنظومة ده. في نفس الوقت الإدارة بكون تشريف، يعني أنا متشرف جدا على إنه أنا أكون يعني أنا أنا أنا أكون مدير في لحظة برضو لو الناس اختاروني لده، لأنه عملية التشريف حاجة شخصية. أنا لو ما اتشرفت على إنه أنا أكون مدير ما في حاجة بسمح لي أنا أقبل بالحاجة ده. فأنا من وجهة نظري قاعد أشوفه تشريف شخصي بالنسبة لي، لو أنا لقيت نفسي عندي مؤهلات وعندي إمكانية وعندي حاجة أنا هقدر أضيفه للناس دي بتشرف على إنه أنا أديرهم، وده ممكن شرف بالنسبة لي وده امتياز بالنسبة لي مع دراستي للمسؤولية اللي هيقع على عاتقي. في نفس الوقت لو الناس كلفوني بالحاجة ده على إنه أنا أكون مدير
1: كويس. شكرا للجميع، شكرا للمشاهدين الكرام، كل من شاركنا وكل من مر علينا عمل لنا قلوب وكل من ساهم بفكرة أو بحاجة معينة، شاكرينكم صراحة من أجل الزمن اللي قضيتوا معنا وإنتوا بتشاهدونا وإنتوا بتراسلونا وبتحاولوا تصححوا معنا بعض المفاهيم وبعض الأفكار الخاطئة. قد يكون ما غطينا كل أو مش مجمل الموضوع، ولكن قدرنا أمكن بقدر المستطاع قدرنا نحلحل بعض الجذور. كلمات ختامية، كلمة صغيرة أديك، فعندنا زي دقيقتين ثلاثة كده يا أستاذ زكريا، فأنت عاوز تقول شنو في الدقيقتين دي ومنه حلقتهم حلقتنا لهذا اليوم؟
0: رسالة خاصة وممكن في الدقائق الأخيرة، أنا قاعد أشجع أو قاعد أوصي أو قاعد أساعد أخواني وأخواتي وزملائي، سواء كان في مستوى بتاع الخدمة، سواء كان على مستوى بتاع العمل، سواء كان في مستوى بتاع فأي منظومة اللي أنت لقيت نفسك فيه بيتطلب عملية إدارية، أنا لو في كلام قاعد أشجع به ناس، أحل نفسك، أحل نفسك، أحل نفسك. ليه؟ لأنه اللي أنت عايزه نتيجة بتاع اللي أنت قاعد تزرعه الليلة، قد يكون المجتمع ما شايفك، قد يكون أنت ما عندك كفاءات حسي، قد يكون، لكن أحل نفسك حتما يوم من الأيام.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
6: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
8: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال:
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
9: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
10: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى:
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
1: فانفجر بالبكاء،

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، قوتي وترنمي.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

هنا نو عادي دانيه دي تونا تومي فريتيب ام باليب ديانيه امسيلين تهالاغا تتقوام حياتيب هوي هدي دانيه دي تونا اتولوا كرامات مينوا تخيمات هوشوا اگد هاي شغاميانه بوا افاقيرياي حلاكاوا ويفودوا اگنت سديريتيوا امبريو هدي دانيه وفاسل ميتامو واسمه بسليل اتولواد كرامات مين غابات هنديه ادر ومين مالو متراوا مالو سنتيمتر غيمادو مالو متراوا مالو سنتيمتر مارا ايكتي قال متروا مي سنتيمتر تاقيقاوا ايكتي بارو فرقه اريكونايب داب هو يده افلاي آداوا تي كرامات مينوا قال كتاني إيكتين تي كرامات مين أري بلوب استوك برو كسي تي كرامات ميني قد بلوي شغامية إقدراوا تي توري ريوا إيكسوا تشاتي مكعباوا تنئتي قدراوا كسي بلوي شغامية بلوي شبكة إديت تي كرامات ميني قناليب وي داسية أفلاي باتو تي كراماتي ميني ترب أستيتيكتم بارو يامودا إبالوي شبكة فدقي ركناي هاي إسابيكي دهاي بالوي في سبكماب شغامية غباتي هندي آمودا إديت بالوب استوك بارو يامودا إفايب شومسية أفلاي هاي اتفايكني جلاي تي كراماتي ميني كوياي داسية تي كراماتي مين لاي شغامياي تويتي هرا ريكواس بارو إبالوي تشاوة إبالوي داماب أساسوهو ومجلسي تخيماتي ديفاي شغامين تيماتي سوالياتي

0: ايدي مليا بساليل تخيمات هوش ايدي وهوش نق نايلوني ام هيدات ستارة هو ايدي تي ستارة اسيدي فدك تمو واساقر مترا قيمات ايكتين تاقو كليا هو تاقو بالوي اساسوا ايبري تي ستارة بالوي اللاقا هو برقوا ايبري تقبلا تدر هن فدك تمون واساقر مترا قيمات ايكتي تاقوك كليا هو تاقوك بالوي اساسوا ايبري اشتيتيت اللاقا هو برقوا تكلياتي كييفين ويندبي در تستارا تقوى مي مترا قيمات ايكتين تامن كليا هو تامن اساسوا ايبري تكلياتي كي بالوي اللاقا هو بالرقوة إيفين وين تلاوي در تفوتت جا هن تقوى مي مترا قيمات إيكتي وديفا در قال ناي إيفين تستارة أساقر مترا هو أشارك سنتيمتر قيمات إيكتين مي كلياتي بوا مي أساسي بوا شوغامات هوش ديفا در أوراويب إيفين تستارة أري أساقر مترا هو أشارك سنتيمترا قيمات إيكتين تستارة ميت كلياتي بوا مي أساسي كيوا شوغامات ووشيب إيفين تستارة كستا نق نايلوني أمهيدات تكلياتي أساس بالوي دامابي تكلياتي كي إيفين اللاقا هو إبرقوة أشتيتي شقاما مابا تكلياتي قرمة أشتيت أقويا أفلاي كستا وهوشيت كلية أشتيتي برق إبرين وديفايت تسيطارة كنانيغا هايدي شقاما إكتي سماوي و أدارهماش و كركمياي و نقو نايلوني شقاما ماتي باتو أشارك مترا قيمت تيكت مالو متر هو مي سنتيمتر تاقيقا تيكت اري هوشي تستارة تيتيت تاتو فادك كليا هو فادك بالوي اساسي كي هو اشاك تلاقاتا هو ابرقا هو اري اشتيتي دامابا تكلياتي قرمة اشتيت اقويا كسا تخيماتي غسانيو ووشيت تاسيو بالوي دامابا تان تانا تخيماتي شاقاي داماتا تبهداتيت خيماتي مالو اويلها تواسي تتامن هوي كتب ايكتينيب ايفين تان تانا موسى صويابو إلاوي اري شاقامابا إلاوي أري إتامر هاروني أوري وي شغامين بسأليل أوري أور هوري أوري أور يهوداي تقبيلاتي إكاتيب وانقنا موسى سويني تونا كستو إده شمامي غايو أهوليا أخي ساماكي أور داني تقبيلاتي إكاتي نقشنابو أري أستابي برو كنانيغا هايدي إيكتي سماوي و أدارهماش و كركمياي و نق نايلون هيد كسو إدمارا تخيمة تمقدستي دهاي أنقناي كراماتي فراب إيكتيني ألف و أي تمونت و ميت كيلوت إيكتي أومين ومقدسي إيفيب وباري أو دينامابي أودي دقياب إكتينيت تشتي أري مي ألفا هو فادك شيو مي تمونت كيلوت إكتي أومين ومقدسيب إيفيب وباري أري أو دينامابي أودي أتها السباب إمروهنا تقوك حول تاري إمهقل إكتيب قالك أي قرمة هو تراب أشتيتي إكويسنا أومين مقدسي قباري أو ديناماتي ودي يت السباب كسا أساقر شيوة مي الفاوة أي شيوة أي تامونوة دا إيكتين تخيماتي شيب أساسوة تستاراوة هايد إينيت تشتي مي الفاوة فادق شي كيلو تيكتي أساس قالناي دايكا مي تمو فادق كيلو أشتيت داميان تشتيت باقي إمياب أري تقو كيلو إيكتيب تكلياوة اللاقاوة هاي داميان تكلياتي قرماوة إبرقوة أري هاي داميان ودي فراب إيكتينيت إبالويت كرامة أري مالو ألفاوة فادق شيوة أسرامات كيلو إيكتين بين إبالوي أري ومجلسيت تخيماتي ديفاي أساس هاي دامية إبالويت كراماتي مين إبالويت شبكاتي سوى كسا تكراماتي مين قديوة هوشيت تسيت أساسوة هوشي ديفاوة كسا تخيماتي غسانيوة هوشيت تسيت إيفين إغسانيوة هاي داميان وفاسل مي تمو والشدقة برا شقاما إكتينيب إفاقيرياي هلاكا سماويوة أدارهماشوة كركميايوة للي دامابا أومين ومقدسيب شقامينهوب أري إيتكوين برا ماسي أنقوانا موسى سوياب إكتيت توناتيت هاروني داي هن هلاكا شقاميان برا إيفوت دمراي شقاميان سماوي و أدارهماش و كركمياي و نك نايلوني إدين برا دماراي مبرارا إكوتنيت فركك إكواسنا مليا كانانيغا دياب إكتي سماوي و أدارهماش و كركمياي و نك نايلوني ليلي بيتك يهيدنا برا إفودي كي مالو هركاي شلتت إدينيت ملي إفردا هاي إسابكنا أفلاي برو دايب يهكور وهابا إفودي كيتاني قال نايوة دمارايوة شقاممية أري سماويوة أدارهماشوة كركميايوة ناك نايلوني شقاممية أنقوانا موساب سوياب إكتيت توناتيت دامية برا أليا أوي إسومرنيت دماراي إكوليلنا برا ياوي أخاتميت نقشيانيت إسرائيلي ياري سيما هو إكتبنا مليا إيم باري إفودي وركاي إيفين إشلتتكي ياكورنيت إسرائيلي ياريت شانيت إكتين أنقوانا موساب سوياب إكتيت توناتيت إدين برا كانانيغا إياب إكتيت إجينيت سيديري شقاميان إفوديت إدين دمارايوا سماويوا أدارهماشوا كركميايوا نكنايلوني إدين تسيديري مربا تيتيتو تقوى مالو سنتيمترا قيمتو تقوى مالو سنتيمترا مارا تيكتي أري راكوكتي مليا باتيو كي أليا أوي فادق سافا إدين أوصف أوليناي ياغوتوا أجيك أدروبوا لولاتوا إيفين أوصف أملياي بهرمانوا ياغوت هدلوا أجيك إيرابوا إيفين أوصف أملياي سومياتوا ألاتوا أدارهماش سيقويبوا إيفين أوصف فدقاي سبر جدوا جدي أويوا يشبوا هو إيفين أمبرا أري دماراي يايامابا تمنا مالو أو إيفين أويبك أري إسرائيلي أري سيميب إكت ياوي أخاتميت نقشامابا أري إسرائيل تقابيلا تتمنمالو هوي نقشا مابا إغنيت سديريتي داي توياتي أميلويات ناس دمارايت شنشلا شقاميان برا مالو دماراي مقراوة مالو دماراي فيوة إدين إيفي إمالو أري إغنيت سديريتي ركونا هاي يقرنا إدمارايت شنشلا تمالو وركاي كي إيفين إشلتت ويفوديب سوريسي هاي إسابكنا تشنشلات أجيا إمالو إيرو أري وركاي شلتت إيفودي كي إيفين سوريسي هاي إسابكنا برا مالو دماراي في إدينيت إجنيت سديري تويت جنال إيفودي إيفيناي ركنا إمالو ها إسابكنا مليا برا ماسي مالو دماراي في إدينيت إيفودي سوري وركاي شلتت تويت ها إسابكنا إيفودي إملبابي ماكوال تفردا داول مين يقرنا برا إجنيت سديريت في إفوديب إفايب يقرنا سماوي لولي يقرنيت إملباب هاي إسابكنا أفلاي تسديري إفودي فتاك كت تانتانا ونقانا موسى سوياب إكتيت تاياتي داميان إننو دايوني داينا نسري وكنا كوبيتو ناتيب إمباليب تو مفرتي بني دي تونا توني ساري ويتوكنا داينا شالله هوي تميرنا تهارونينا كشالله هوي تميرنا اتونا امباتو امبالي بويني دييتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امباريو امبالي بمسيو داينا هون
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الحمل والرضاعة نقطتين مهمات جدا جدا ودعوة لكم تسمعوا الموضوع.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976559539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوه.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976055 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة. وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب، هل أنت إنسان غضوب وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك، أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء رب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطية. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان. والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحسه أنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس أنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى تحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما ياخد إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطية هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطية؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطية المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو رد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، سموه غضب مقدس وسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده الشيء

ربيع ومقدس ويعني حميد. لكن الما محبب هو انك تمتزج هذا الغضب والهيجان، انك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بانك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول الى مرارة. يعني التراكم بتاع الغضب يتحول الى مرارة، يؤدي الى انك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب المكان واضح وقال اغضبوا ولا تخطئوا. يعني قد هنا انه في اوكي، انت بتغضب كمشاعر طبيعيه موجوده فيك، اغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي انا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي انت بتقول بتطلعه بعد هذه النوبه من الغضب او الهيجان بسبب الغضب. تخطئ بانك تشتم، تخطئ بانك تطلع كلام جارح تسيء الى الاخر، وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المستترة، حتى نلاحظ نفسنا والتعليم نلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا حرجع عشان نكمل في موضوع الغضب الما مقدس ده، اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب، وحاولنا نعمل تعريف الغضب، الغضب مقدس وغير مقدس، وليه نعتبر الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة، لأن الغضب صح وهي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويؤذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خلينا أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور، زي مزمور 37 من 1 ل 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19-21 اللي بيتكلم عن سخط. سخط السخط هو الغضب الفية الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلع من من من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز ياخد حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلع رد فعل عنيف. فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها إنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29:11 إنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع شخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمقنجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى إنه يا جماعة في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق إنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور، سامحوني لو أقول لكم، ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب كمشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائج الغضب المستترة؟ أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29:22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية، يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية في بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية، تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والأخرين، يعني ممكن صح أقول أنا بعبر الموقفي وأنا زعلان ومبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة، فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي ممكن يساعد الشخص الآخر أنه يصلح الخطأ بتاعه، لأنه الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة، أنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك أنك أنت تكون في معاناة دائمة، فتخيل اللي بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد، فهي إذن خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهذه المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية بعد كل النتائج دي؟
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يأتي الإنسان السريع الغضب، ما بيعمل كنترول، بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج، فلا يصنع، لا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب، لاحظ لما انت تكون غضبان بيعتبر الشيء طبيعي، يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو، يعني شنو المحصل، بتجرح الناس، تسيء للناس، بتطلع كلمات سريعة، بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب، بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع، لأنه نتائج هذه النتائج المدمرة خطت الغضب، إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة، لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي، ودي طبيعتي يا جماعة، وأنا دي طبيعتي كده، معليش أنا كده، لكن قلبي أبيض، ما في كلام زي كده، يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة، علاج الغضب، كيف نعالج الغضب، تخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع، وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح، كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح، تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطي، لا تجعل الشمس تغرب على غضبك، أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسس، إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر أنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ، ولكن بعدم أذية الآخرين. رب باركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح، وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة، والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالاً فويت ده عنوان قصة مهمة جداً جداً في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايماً في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلاً ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجائب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية وهو بيحكم في أورشليم جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 إلى 20. سنحاريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كتير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل، الملك اللي اسمه سنحاريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاعت أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاعت كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك متاعت ربنا وضرب 185 ألف من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل الملاك بتاعه وضرب 185 ألف من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو. خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. هو قال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى إنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات ربنا استجابه لأولاده كتير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع النات بتاعت قلبك، وربنا بيعمل العجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة. وحناخد مثالين، ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجيب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. اللي بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار جدا، يعني نار حارق. قال لي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموين في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال. وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك أن إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف. قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك. وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قللوا من الملك، لكن قال له إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا النار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك في ضيقك في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقاموا ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خدته مرسوما ما بيسمع، يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. والملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل الملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، ما عشان هو محتاج، لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه. والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد، هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماعة للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة يعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مسا بنقضيه لما نكون حولنا الأحباب، إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا حييكم أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانا وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا، واللي بيسمعونا على الابليكيشن إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإنه لكم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد إنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وإنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدا معانا حلقتنا الليله، واكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي وصوته او هدوء كده، يعني بيشبه قريب هدوء سلمون، يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين، لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا اننا نتعرف على المرنمين والترنيمه. انت سيد الكون، كل الارض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا، نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، وأكيد مع المرنم المحبوب، وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة، لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أدائه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورجي جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدأ والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدى من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك. لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد وبس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل احنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بأنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان؟ هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين؟ أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك؟ أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة؟ أو في يد تمتد لك وكي تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك؟ ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك؟ وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيده. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام إنه الحياة ما وقفت. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة أكيد من خلال المقدمة دي عرفتوا إن نحن الليلة ماشيين نتكلم عن الأمان وعايزين نشوف مفهومنا شنو عن الأمان. يلا كده حطلع معاكم في فاصل برضو وأخليكم تكتبوا رأيكم في الموضوع, وكمان إذا عندكم أي مشاركات أو إضافة حبابكم, وأكيد حكون أنا طبعا مبسوطة بالمشاركة وبالتفاعل اللي ممكن يكون حول الموضوع. تعالوا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل, خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أنا محتاجة لتفاعلكم ومشاركاتكم كمان حول الموضوع. وإذا طالب أي ترنيمة أكيد قل لي وإن شاء الله رب ألقاها وأقدر نقدر نسمعها كلنا مع بعض.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيزبون صامويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيزبون كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيزبون، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا، ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب اتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والثاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يات واحد إنت حتكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا مؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما تتخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي، هل حيحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير، يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو اللي بيسوقك، لأن الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسي بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله، ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسي قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاصل شنو. زول لو وقعت ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاته لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك تعرف إنه الحياة ما مضمونة، لكن برضو ما هعيش طول عمري مرعوب منها. ودي أهم قاعدة، عارف إنه الحياة ما فيها ضمانات، ما في ضمانات يا جماعة بإنه أنا حمشي مع الزول ده للنهاية، إنه أنا حتمسك بصديق ده للنهاية، إنه أنا حكون في محل الشغل ده للنهاية، ما في ضمانات، لأنه المتغيرات ممكن تكون كبيرة. لكن الأمان إنك تكون مستعد لإنك تواجه المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتك حتى ولو كانت فجأة. مستمعينا الأعزاء، حبيت يعني أسوقكم في الموضوع ده ونتونس شوية عن الحاصل، لكن رأيكم شنو؟ نطلع لنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. وإذا أنت عندك أي إضافة أرجوك عزيزي المستمع اتفاعل معانا وأكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو كوش على يعني الترنيمة الجميلة دي. يعني قلبي ليك مشتاق من زمن راجيك. انت وين يا رفيق؟ يعني كلمات معبرة جدا جدا. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن نسأل فيها عن الأمان إذا كان

مع الرفيق إذا كان مع الصديق. عشان كده ماركو لما عبر بيعبر في شوقه للرفيق الحقيقي، للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة بدل ما نحن تكون لنا حاجات سبب أمان، لكن بتكون لنا ممكن سجن إحنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بإنك تحب عشان ما تخسر، تخاف إنك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول أنا ممكن أفشل، تخاف إنك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف إنك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة. وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الألم ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة هي موجودة لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إن الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر بهم. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدس. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يتدسى يعني أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصائب والمصائب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر أشعياء إذا اجتست في المياه فإنك معي وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براك في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول، لو أنتم متذكرين، هل الأمان إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها؟ أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان. أنا ما يعني وأضاف إنه يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بادي، وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو؟ أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزة، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا،
ممكن يكون في زول ماسك يعني بإيدك لكن يعني ما بقدر يمسك كمان أراء الناس ويعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين أراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976 55 35 9. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته, يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح, لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح, وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان, وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس كمان يتكلم عن الموضوع ده, ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة, بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة, لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش, ما حيمنعني من الحياة, حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما حيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا, يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق, لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا, قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل, والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل, والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل, لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده, لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله, وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس, طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية, هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف, ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دائما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان. لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف, لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي, زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة, الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك, سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أهو داود بدينا الطمأنينة دي, ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع, لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك, واثق لأنك أنت معي, ما بخاف, ما بخاف من كل شيء. طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف, ولا أحيانا نحن بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تتعمق في الآية دي وتعيش الأمان والثقة, لأنهم الاثنين مربوطين ببعض بصورة عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس بيورينا إن الثقة هي واحدة من أهم الأساسيات يعني بنبني عليها الأمان بتاعنا, الأمان والثقة. أحيانا نحن ممكن يعني نفتكر إنه عشان يعني أحس بالأمان لازم أتأكد من كل حاجة, أتأكد من إنه الزول اللي بحبني ده ما حيخليني, أتأكد من إنه صحتي حتفضل كويسة, أتأكد من إنه شغلي حيفضل موجود, أتأكد إنه بكرة حيمشي زي ما أنا خططت له. لكن المشكلة إنه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي إنها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشي زي الخط العديل اللي ما فيه إعوجاج, ما في ضمانات زي ما قلنا, لكن بنقول أن إحنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا.
لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. بقول لك عيش الأمان، ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق قدامك عامل كيف لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأن كل حاجة حتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر، نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا بتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة

0: فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري، ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله. فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق، وقد تطهرت قلوبنا بالدم وتحررت ضمائرنا من الذنب وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن غصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وغال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة، كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم، فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين، آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: شنو رأيكم في الفسحة دي؟
1: فعلا فسحة رائعة.
2: أنا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: الليلة نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض أكتر ونتقرب من بعض أكتر.
3: بس إحنا كده ما حنعمل الكنيسة الليلة.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر أول ما تعلمنا عن الكنيسة اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا إنها مجموعة من الأفراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسة، ممكن نعملها في أي مكان، حتى هنا في الجنينة الجميلة دي.
2: على فكرة الرب يسوع له كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمرة بيجتمعوا في العلية، ومرة بيجتمعوا بيت أم بطرس، ومرة في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسة في أي مكان.
4: أنا نفسي أقول لكم إنه فكرة نعمل كنيسة هنا في الجنينة فكرة رائعة، لأنها بتخلينا نركز في قدرة الله وروعة صنايعه وأعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب أكتر وأكتر على أعمال الديو.
1: يا جماعة واضح إنه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، أنا جبت السندويتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعديني.
4: حاضر يا منال.
3: وأنا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم أثناء لكده.

0: الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. نحن هسا ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي معاه من ليلة. ونحن حنعمل كل ده لأننا جسد واحد ولازم نكون مع بعض في كل ظروف حياتنا، وكل ده في الآخر بيقربنا من بعض أكتر ويخلينا نعيش حياة الكنيسة. منو عايز يبتدي ويشاركنا في الأول؟
1: أنا نفسي أشارككم بحاجة مضايقاني.
0: اتفضل يا منال.
1: من كم يوم حصل في الشغل حاجة ضايقتني جدا.
0: شنو اللي حصل بالضبط؟
1: القسم اللي أنا بشتغل فيه الرئيس بتاعي مشى الأسبوع الفات ومشى شغل تاني، والأصول إنه أنا أحل مكانه لأني أقدم واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني وأحدث مني في المكان ده، وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيزني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حاسيب الشغل.
0: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
1: ليه هما من حقي يعني؟
0: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبع عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
2: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دايما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
1: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
0: أنا معاكي إنه أنت بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيئته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لقسم تاني؟
0: ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
1: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
0: يوم ما ربنا هيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هيخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك هتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
2: وإنت بتحكي يا منال رجعتني سنتين لورا، لما كنت في الجامعة في لندن كانت معي واحدة في مكان إغامتي بيت كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيزني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كل ده عشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيبنا البيت. لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله لأنها محتاجة لكده فعلا، وبديت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي. وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها، بإني أذاكر معها مثلا وآكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معاي. عارفين يا جماعة دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطي كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
0: مجدا للرب يا رانيا. شفتي يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن به وتختاره عشان يقبل ملك على حياتها. فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبتها ليها. ولما رانيا فيه متقصد الرب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
1: وأنا فعلا بديت أحس إن ربنا عايز يقول لي حاجة.
0: آمين يا منال. وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لنا؟
2: آمين. يا رب إحنا بنشكرك من أجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال حتى لو كانت كعبة من وجهة نظرنا. وبنشكرك لأن كل الأشياء تعمل معنا الخير. يا رب إحنا بنصلي إنك تعرف إرادتك من وراء الأمر ده وتساعده إنه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا كمان بصلي إن السعيدة إنها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بيها. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
0: آمين آمين. أهم منوتة أنا عايز يشاركني بحاجة.
3: أنا عايز أشارك.
0: اتفضل يا مجدي.
3: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة. أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
0: ماشي يا مجدي. أنحنا صلينا ليها قبل كده وحنفضل نصلي تاني. لكن نحن علينا دور وإنت كمان عليك دور يا مجدي.
3: كيف؟ ممكن توضح لي؟
0: يعني نحن من ناحيتنا حنصلي لها وإن شاء الله كمان منال تزورها وتقعد معاه. لكن انت لازم تتكلم معاه باستمرار.
3: صدقني انا بحاول اني اتكلم معاه لكن في كثير من الاوقات بتصدني وما بترضى انها تسمعني.
1: انا فاكرة اني لما مشيت ازوره من حوالي شهر ونص كده يعني وقعدت معاه شعرت انه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبه.
3: فعلا فعلا يا منال هي فرحت جدا بالقعدة دي.
1: انا عايزة اقول لك اني صليت ليها قبل ما امشي وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها عشان كده الكلام كان بيلمس احتياج الحقيقي.
3: يا سلام فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بيقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله ليها كل مرة.
0: يا هو ده يا مجدي اللي هم خليها تسمع لك. الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاتها الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص. والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
4: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها قبال ما تكلم الناس عن ربنا كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي انت بتقوله اني لازم اقعد مع ربنا اتكلم معاه عن الناس واعرف احتياجاتهم الحقيقية وامشي اتكلم معهم بالكلام اللي ربنا قاله لي من ناحيتهم وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
3: انا بشكركم كلكم يا جماعة انكم فتحتوا عيوني على الامر ده. انا الليلة حصلي من اجله عشان اعرف الكلام اللي لازم اقوله ليه.
0: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
3: آمين. وأنا واثق إني حسمعكم الأيام الجاية أخبار جميلة جدا.
0: ربنا حيحقق الكلام ده أكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من أجل ليلى لأن الموضوع ده مهم جدا.
1: يا رب يسوع إحنا بنخوض قدامك هسي أخونا مجدي وشوق قلبه إنه ليلى مرته تعرفك. يا رب إحنا بنصلي من أجل إنك تملأه بالكلام الليلة محتاجة له فعلا ويلمس احتياج الحقيقي لأنك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب أدي أخونا مجدي إنه يتكلم بسلطان وأفتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمره في اسم المسيح. وليك كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل المشاركة في أخبارنا نرني مع بعض الترنيمة اللي بتقول أيها السيد أنت غصنات السماوات والأرض لا يعسر عليك أمرٌ.

0: اها منو عايز كمان يشاركنا باخباره؟
1: انا يا ابوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: انا من اول ما بدينا الكنيسه عندنا في البيت وكل اصحابي في الكليه حاسين اني تغيرت جدا، ونتيجه لكده بدوا يسالوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلم عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما دعاين لضعفك أو صغر سنك ولا حاجة معرفتك، لكن عاين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده رسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. الكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياتهم ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق هتقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك ليك. وعلى العموم انت محتاج تثق انه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما انت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسا. ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: امين. يا رب انا بعظمك الليلة لانك بتدينا الامتياز ان نتكلم عنك. بنشكرك من اجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي انك تملاه بصيغة في نفسه، تشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحاربه بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام،
0: مبروك يا رانيا. دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب أحكي لنا بسرعة، منه بيشتغل شنو؟
1: بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا راني احكي لنا بسرعة.
0: يا جماعة بالراحة بالراحة، شوية شوية، هي حتحكي لنا كل حاجة. اتفضل يا راني.
4: هو أصله
3: شنو؟ انت نسيت اسمه ولا شنو؟
4: أصله أنا تعرفت عليه في الجامعة لما كنت في إنجلترا، وكان معي في نفس الكلية. من كم يوم اتصل بي وقال لي إنه عاوز يرتبط بي.
0: طيب وانتي؟ انتي رديتي له؟
4: لا لسه، يعني انا طلبت انه وقت افكر وبعد كده حرد عليه.
2: تمام تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن انا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي راي ربنا في الموضوع ده، لانه ممكن تقتنعي بيه من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
0: فعلا يا رانيا كلامنا الله صحيح. انا شخصيا حصل معي كده، في وقت من الأوقات فكرت أني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت أني أتقدم لها، وكل ده بنيته على اقتناعي في عقلي. لكن حصل أنه الرب نباني أنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوزها لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت أنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايزها لي. ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
2: أنا أكتر يا سمير.
4: آمين، وأنا حصل الأيام الجاية لارتباطي
0: كمان. يا ريت تدعيه عندنا هنا في البيت، نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
4: حاضر، أنا حقول له.
0: أنا برضو يا جماعة بفكر تعالوا مع بعض نصلي من أجل رانيا ومن أجل ارتباطها.
5: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفقها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كثيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
5: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
0: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لأني ما حقدر أتخيل إني مرة ممكن أسيب الكنيسة. عشان كده الحقيقة أنا قررت إن أنا أرفض الشغل الجديد ده، لأنه كمان حيأثر علي وعلى أوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاة، لأن أنا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
4: وأنا كمان يا سمير مرتاح للغرار ده، واثق إنه الرب حيعوضك عنه.
0: وأنا كمان واثق إنه الله أبونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز أقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلن لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
4: آمين
0: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: فعلا ربنا هو أبونا اللي ما ممكن إنسانا. نحن الليلة خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحاجات اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحبوا ندرس شخصيات منه؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود.
4: أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكده شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول نحن في سترك محميين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة البدوي، شفاء المشلول، منو اللي عنده سلطان يشفي زول مشلول؟ الحلقة دي مهمة جدا، ودعوة لك تسمعها وتعرف منو صاحب هذا السلطان.

أيون تبداوي أمس هنن إنجيل متى إيم بالي بدي أنيات تسني كيرن تونا هوكنا نهارو أري أون إنجيل إني أناوين إمبري نسني كرنيات وفاسل تغغورا يسوع تيني هنديات يسوع تدا يتورا تمي ياري مالوي ميتال كراي كناي ميتال وفاسر تغوماليا إدوب درار ميتال غي ساري داي تلبات مهلته وياكيت ينتدر تواسي هوي توونكات ومسيح آي أورو وفاسل تغوام هيا يسوع فريسيو وحق كوجاو ونيس سويا فاجر كروما بيسوع تمدينة أغاري هارك وصلالي بتين هندر هيا بيو هند لكن تيرت نون ناتن هوي مراب كيك مليا وهندي دهاي شاوت دورهم فراي بايك سايد وهندي ولا بالميا كرياتي ايتون تون ريانو بجب مياني وتين هندي كك ولا بك بالميا ايدين يسوع يقوبه اني اصدق اندي هوكنا ايمان تبارينك مليا اري ايتك بتبارينك وراك تدينت تونا اونو تين هندي دهاي تكت توناتي دوي اوبات كيك

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، حرية الفرد في المجتمع. هل صحيح دي حرية حقيقية ولا احنا كمان ممكن نفهم الحرية بطريقة أو بشكل آخر؟

أعزائي المستمعين ومستمعي راديو سمر مكان ما أنتم موجودين، أنا معاكم القس فيليمون حسن لنتكلم معا في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، فأتمنى أنك تبقى معنا وتكون موجود معنا ونحن بنتكلم في هذه الحلقة. الخطايا المستترة اللي نحتاج أن نتوب منها، نحتاج أن نراجع نفسنا ونسأل نفسنا عن موضوع الخطايا المستترة اللي ربما إحنا ما عارفين يعني شو الخطايا المستترة. ربما نحن نمارس هذه الخطايا في حياتنا اليومية ولكن غير منتبهين لهذه الخطايا، فهي صغيرة، ثعالب صغيرة تدخل للقرون وتفسد القرون اللي هي حياتنا ونحن غير منتبهين. ولما هذه الثعالب الصغيرة تدخل وهي صغيرة تأكل جوا وتسمن وتكبر، يبقى التخلص منه والخروج من الكرمة دي ومن الحقل دي بتبقى العملية صعبة لأنها بتكون سمنة، وهذا الثعلب سمن وكبر. الخطايا المستترة ربما نراها إن هي صغيرة وهفوات وسهوات، ولكنها ممكن أن تكبر معنا وتدمر حياتنا. الطمع، شنو هو الطمع؟ الطمع واحد قال عنه هو اشتهاء مفرط ولو بأشياء في نفسها جائزة، أو خلينا ندر يعني ندي تعريف تالي أسهل وأوضح. الطمع زي ما واحد قال هو رغبة أنانية قوية في الحصول على المزيد من شيء ما، وغالبا ما يكون ذلك الشيء هو المال أو السلطة، أو خلينا نقول أي حاجة تانية ممكن يكون يعني منه موضوع الطمع. بيربط الرسول بولس الطمع بأنه عبادة أوثان، يعني معظم المواضع أو الأماكن اللي فيه ذكر الرسول بولس موضوع الطمع ربط طوال الطمع وبيشرحه الذي هو عبادة الأوثان. وربما موضوع الطمع داخل في الوصية، يعني في وصايا العشرة، لا تشتهي بيت قريبك، في خروج 20-17 ورومية 13-9 قال نفس الكلام. طيب سؤال اللي احنا بنسأله، ليه الرسول بولس بيربط الطمع عادة بموضوع عبادة الأوثان؟

هو الرغبة في أنه يمتلك ويكون عنده مزيد من الامتلاك. كيف إله الوثني يمتلك زيادة؟ من خلال استغلال هذا الإله لرشوة القرابين، يعني اللي بيجي بيقدم القرابين والصلوات. فالإله الوثني دائما هات معك كده، جيب معك كده، هات. فهو يعني طماع، عاوز ياخد. يعني شوف مثلا البلاب والودع أو الكجور بنسميه احنا في السودان، اللي هو بيقول لك انا اشوف لك مستقبلك واشوف لك كده، جيب معك كذا. ما عنده حاجة، ساكت او ما بيشبع. عشان كده الرسول بولس، عشان المجتمع داك كان مجتمع معظم وثني، وهم بيعرفوا ذلك المجتمع الكلام اللي بيقوله بولس بالضبط، يعني فاهمين بولس لما نجي يتكلم عن الطمع ويربط لهم يا جماعة انتبهوا، ما تكونوا طمعين، ما يكون في ذلكم طمع، لأنه الطمع ده شغل بتاع إله وثني، مرتبط بعبادة الأوثان، مرتبط بعبادة الأوثان. للأسف الشديد حس في ناس بيستخدموا موضوع الطمع ده، وللأسف الشديد ربما أقول من الخدام يعني بيطلبوا جيبوا لنا أو بتاع بيدي، يعني كلام غريب إحنا قاعدين نسمعه أحيانا. هذا الطمع اللي هو إله وثني كدين يعني يستغل الناس إنهم يربح منهم، إنه يأخذ منهم باسم الدين، لأنه بوعود ببعود حنعمل لكم كذا وحنعمل لهم كذا. فعشان كده دخل الطمع في خانة العبادات الوثنية، زي ما المسيح قال في مرقس وفي شواهد تانية، وأكد عليه الرسول بولس في روميا وفي أفسس وفي كلوسي، والرسول بطرس كمان يتكلم على الطمع شر. خلينا نطلع فاصل، حنرجع مع بعض ونشوف بعض النماذج الكتابية وبعض الأمور اللي عندها علاقة بالطمع، والرب يعني يقودنا.

مرحب بكم مرة تانية ونحن بنواصل هذه الحلقة في موضوع الطمع. أخذنا كلام كتير جدا جدا عن موضوع الطمع والتحذيرات، وحنشوف لسه التحذيرات عن موضوع الطمع. نموذج من الكتاب المقدس من العهد القديم، عاخان ابن كرمي وقع في فخ الطمع في يشوع أصحاح 7، وقع في فخ الطمع عاخان ابن كرمي لما حذروهم انهم يدخلوا الى اريحة وما يشيلوا حاجة، دخل الى اريحة اشتهى واخذ رداء شنعريا وبعض الحاجات يعني كثيرة الثمن، فطمن انه ياخذ الحاجة دي الشالة لنفسه، اخذ لنفسه طمرة تحت الخيمة بتاعته، ده جاب له طبعا اللعنة. فهذا النموذج سيء، في بنشوف ده في يشوع صح 27 من عدد 25، لما استجوب يشوع عاخان حتى يعرف شنو سبب البلية اللي حصلت ليهم وانضربوا ويتهزموا، فرب قال له في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا استدعوا عاخان وبيسألوا ليه عملت كده، يعني شنو أشرح لنا عملت شنو، أسمع الكلام ده لأنه الكلام اللي قاله بالضبط بيوصف لنا حالة الطمع. فقال يعني أجاب عاخان يشوع حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا فاشتهيتها وأخذتها. ده بيوصف بالضبط حالة الطمع، إن حاجة ما حاجتك لكن رأيت واشتهيت وأخذ، في رؤية اشتهاء أو شهوة وأخذ، فيصب بالضبط لما يكون واحد في حالة بتاع الطمع. الطمع حذروا منه أنبياء حتى في العهد القديم، منه ميخا 2:2، حذر منه الرب في إنجيل لوقا 12:15 لما قال أنظروا وتحفظوا من الطمع فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. فكان بيقول لهم انتبهوا من الطمع، انتبهوا وتحذروا من الطمع. ما هو يعني شنو الشيء اللي بيقود للطمع؟ أنا بفتكر إنه رقم واحد محبة المال على حسب تيموثاوس 1:6-18، لأنه بيقول محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغوا قوم ضلوا على الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاه كثيرة. مش المال طبعا، أنا بتكلم عن محبة المال، محبة المال. فالطمع خلى أخاب يطمع في كرب نابوت الإسرائيلي، يعني في حقل دار جبل قصر، يا أخاب يعني عندك ممتلكات كثيرة وبتقدر تأخذ أرض من هنا، لا بتاعت نابوت دي عجبان الكرم بتاع نابوت أنا عاوز أشيله. شالوا طبعا، شالوا بالشكل يعني اتهموا فيه نابوت بطريقة مشينة جدا بإشارة من زوجة أخاب إيزابل وقتلوا نابوت وأخذوا منه الحقل. ليه تقتل الزوج؟ الطمع، ما كان ممكن يأخذ من حتة تانية، لكن طمع في كرم نابوت الإسرائيلي. الطمع يدفع للخصومات والحرب، الطمع بيرز الزول، بيدفع الزول إلى الخصومات والحرب. يعقوب 4:1-6 بيقول من وين جاية الحروب؟ أليست من ذاتكم المحاربة فيكم؟ عاوزين تاخدوا وما قادرين تتحصروا عليه ومش تشتهوا، فالحروبات تجي بسبب الطمع. من الشروط المهمة جدا اللي لازم يتوفر في خادم الرب انه ما يكون يعني طامع بالربح القبيح. يعني رسول بولس كرروا وقالوا لناس كرونسوس يعني او بيكلمهم انا ما طمعت فيكم، ما تفتكروني انا احنا من يعني عباد الوثنية فنطمع فيكم عشان ناكل منكم، عشان لم نطمع في احد فيكم. فحذر بولس أهل تسالونيكي من هذه الخطية في تسالونيكي 4:4-6. يا جماعة الطمع يشكل شهوة الغنى، يشكل تهديد وفخ، بيجيب الدمار والفساد. فعشان كده تحذير المؤمنين من محبة المال لأنه أصل لكل الشرور. إن الشهوة والامتلاك رغبة زائدة أو الطمع في المزيد
بسميها عبادة الأوثان، فلتكن سيادتكم إذن خالية من محبة المال. الطمع يرفض الإشباع، وغالبا كلما زاد ما نحصل عليه كلما رغبنا في المزيد. شنو العلاج اللي احنا ممكن نقوله في الموضوع الطمع؟ القناعة هو علاج الطمع. خليك قنوع، وفي شواهد كثيرة في هذا الموضوع، ورب يقودك انك انت تكتفي بما عندك. امثال 17:1، امثال 15:16-17، وزي هذه الشواهد. الرب يحفظنا من الطمع، يحفظ عقولنا ونفسنا حتى نتخلص ونتعالج من هذه الخطية المستترة. أترككم في رعاية الرب في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radioyusamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية.

مستمعية مستمعي راديو سمر، حبابكم عشرة إلى كشرة في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. معكم في التقديم أنا خادم الرب أنتوني دانيال. يسرني ويشرفني أن ندخل مع بعض في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. يلا نتشارك ونتأمل مع بعض في موضوع جديد، موضوع مهم وحساس كتير، عن وسيلة تواصلنا مع بعضنا البعض. كيف نتواصل؟

مستمعي راديو سمر، أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. موضوعنا الليلة بيتكلم عن شيء مهم جدا في حياتنا، هي وسيلة التواصل. الناس بتتواصل مع بعض كيف؟ وليه الطرق بقت متعددة وما عندها حدود؟ كل يوم في طريقة جديدة بتاع التواصل، حتى في الميديا بقت في ملايين ملايين الوسائل بتاع التواصل، وكل يوم في طريقة تانية، في طرق مشفرة، في طرق غير مشفرة، في طرق حلوة، في طرق ما حلوة وكده، في طرق وطرق وطرق. ربنا لما خلقنا كبشر، الكتاب المقدس بيقول إنه كان الناس دي كلها بتتكلم لغة واحدة، يعني من أي مكان أنت جيت بكل سهولة تقدر تتكلم مع أي زول. قادر تتخيل الصورة جميلة كيف؟ إنك تمشي أي مكان ما عندك مشكلة إنك تحكي وتعبر عن جواك وتطلب اللي أنت عايزه، وكل زول بيفهمك وتاخد اللي أنت عايزه بكل بساطة. لكن الإنسان في بعده عن ربنا، الإنسان في كبريائه، الإنسان في ذاته وحبه لنفسه، فكر وخطط إنه عايز يوصل لربنا بطريقته، عايز يوصل لربنا بفكره، عايز يوصل لربنا باجتهاده، عايز يوصل لربنا بإمكانياته. ففي الحتة دي الكتاب المقدس بيتكلم إنه الإنسان بدأ يبني لنفسه برج، برج يعني عايز يعمل طابق فوق طابق فوق طابق فوق طابق لحد ما يوصل للمحل اللي فيه ربنا. وده ما كان فكر كويس، ده فكر شرير. الإنسان عارف نفسه سقط بالخطيئة، عشان كده هو بيعاني، عشان كده هو بعيد من ربنا. لكن حاول بإمكانياته، حاول ببر ذاتي، حاول بشطارته، حاول بالحاجات اللي عنده إنه يوصل. فقال نعمل لنا طوب ونعمل منى ونبني، نبني ونبني ونمشي ونمشي ونوصل لربنا. في اللحظة ده، في الوقت ده، وهم وبيبنوا وماشيين وبنيان ومتفاهمين، أي زول فهم التاني وكلامهم ماشي كويس، وصلوا مرحلة خلاص شافوا نفسهم حينجوا وحيكونوا كده. ربنا شاف الفكرة الشرير بتاع الإنسان إنه لسه هو بيفكر في إمكانياته، إمكانياته طلعته من الجنة، الإمكانيات اللي خلته بقى أقلف من المرتبة اللي ربنا خلقه فيه، لسه مستمر فيه إنه عايز يجتهد. إبليس غشاه قبل كده وقال له صحيح ربنا قال لكم كده، لو عملتوا كده بيحصل كده، وجرب والنتيجة كان سقوط. لكن ما تاب الإنسان، لسه بيفتش في طرق. وإنت يا عزيزي المستمع، ممكن بتفتش بطرقك بإمكانياتك، بتشوف إنه شطارتك أو الفهم اللي عندك دي اللي بوصلك لربنا. عايز أقول لك شيء مهم، مهما عملت ومهما فكرت ومهما اجتهدت ما حتعرف توصل لربنا، لأن الكتاب بيقول الجميع أخطأوا وأعوضهم مجد الله. جميع، كل الناس أخطأت، والخطيئة بتبعدنا عن ربنا، لأنه الله قدوس وقداسته أبر من إنه تنظر للخطيئة. فإحنا كل يوم بنعمل شر، وشرفك شر. واحدة من الشرور دي إنه بنبني كل يوم حاجز، بنبني كل يوم طرق ملتوية ما مزبوطة، بخيل إنه الحاجة دي بتوصلنا لربنا، بنبني كل يوم طرق ملتوية، بنفتكر إنه الطرق دي بتوصلنا لربنا، لكن للأسف الشديد دي طرق بتضيعنا وبتتوهنا أكتر وبتبعدنا أكتر من ربنا. فالناس دي بنوا وبنوا وأسسوا ومشوا. فربنا قال فكر الإنسان بقى الشرير، وكل يوم فكره زايد في الشر. قال هلما فنبلبل ألسنتهم، فربنا رسل الملاك بتاعه والناس بقت تتكلم. أي زول لسانه يتعوج بقى يتكلم مع التاني كلام التاني ما بيفهمه، فالشغل وقف. ليه؟ لأنه التفاهم بقى ما في. أصلا الإنسان ده لو مش حيوصل مرحلة أكسجين حيكون ما في وحيموت وما حيكون وصل لربنا. فدل كان حاصل إنه باجتهاده بفكره حاول يوصل. حبينا نطلع فاصل ونرجع ونواصل في موضوعنا.

0: أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر. نرجع مع بعض ونشوف شنو اللي حصل مع الناس اللي عايزين يبنوا برج وعايزين يوصلوا إلى ربنا. هم حاولوا وبنوا ومشوا، بس وصلوا مرحلة زي ما قلنا من شوية إنهم ألسنتهم اتبلبلت. أي زول بيجي يتكلم لغة بيختلف عن أخوه الجنبه. أول كانوا متفاهمين وعارفين بعض بيقولوا وبيعملوا في شنو، لكن وصلوا مرحلة خلاص أي زول بيجي يتكلم لغة تانية محتاج مترجم حتى ما يترجم له. وبنفس الطريقة العالم الليلة كل يوم في حاجز، كل يوم في لغة جديدة في الكمبيوتر، في لغة جديدة في الاتصالات، في لغة جديدة في كل شيء، في لغة جديدة. ده نتيجة للشر بتاع الإنسان، إنه بيحاول يداري أمور عن بعض، بيحاول يعمل أمور مختلفة عن بعض. حتى في الأسلحة في شنو بقت في لغات جديدة، كل شيء فوقه لغة جديدة، نتيجة للتفكير السيء بتاع الإنسان إنه عايز يعتمد على إمكانياته وعلى قدرته وعلى شطارته. فاللغات عزيز المستمع بدأ لأنه الإنسان سلوكه شرير، سلوكه مسيء لنفسه قبل ما يسيء لأي شخص آخر، إنه بيسعى إنه باجتهاده يرضي ربنا أو يوصل لربنا. وللأسف الشديد النتيجة واحدة، فشل بعد فشل، هزيمة ورا هزيمة، ورجوع بعد رجوع. أكعب حاجة إنه الإنسان يوصل مرحلة إنه يعبد عدو الخير، يعبد الشر. ده حاجة ما حلوة، يخلي ربنا اللي هو مصدر كل حياة، مصدر كل نعمة، مصدر كل فرح، يفتش لنفسه عن مصادر تانية. ما بنفهم، ما بنسمع صوت ربنا، لأنه إحنا مليانين بأفكار غلط، مليانين بتوجهات ما مزبوطة وما من ربنا، فبنتعب وبنعاني، بنحتاج ترجمة لأبسط الأمور نتيجة بعدنا عن ربنا وعن صوت بتاعت ربنا في حياتنا. ناس وصلت مرحلة إنه تبحث، إنه تفتش إنه في مخدر معين اللي بيخليه يعيش ويكون كويس. ناس تمشي تفتش في أمور وأمور إنه ممكن تخليهم أحسن، لكن النتيجة بتكون دائما من سيء لأسوأ، نتيجة للبعد عن ربنا. السفر أرميا ربنا بيتكلم وبيقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. لما نزول عطشان ما بيعين يمين وشمال، بيفتش مصدر الموية. لكن للأسف الإنسان في احتياجه للسلام، في احتياجه للبركات، في احتياجه للحياة، بدل ما يجي لربنا بيمشي يفتش عن مصادر أخرى غير صالحة، مصادر لا تضبط أي ماء، وبيخلوا ينبوع الماء الحي اللي عند المسيح يسوع. قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. كل بلبلة في حياتك ربنا عايز يوقفه، كل تزمر، كل مر ربنا عايز يوقفه، ده ما بيجيف إلا من خلال المسيح يسوع. أرجع وتعال، أرجع وتوب، أرجع واستمتع بلغة حية، بلغة جديدة، بلغة مباركة، لغة سماوية، لغة الغفران في المسيح يسوع. بس ترجع وعلاقتك تكون جديدة، تكون حية مع ربنا من أول وجديد، وتكون إنسان جديد. ده بس من خلال قبولك للمسيح يسوع مخلص شخصي لحياتك. أرجع وتوب، أرجع وقول يا رب أنا بتوب وبرجع لك وبعلن احتياجي لك، وربنا حيلمسك ويلمس احتياجك. ولإلهنا كل المجد، آمين.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتم بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي إحنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم، ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دايما إحنا عارفيننا أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976569. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل، أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه قبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة والبيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا، وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع له.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

يا شيخ أزبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دايما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بيها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان. الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث الموسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحدي الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلاده. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة، لكن لغة بتجمع الشعوب وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرته الممكن يحصل شنو، الناس حيقول شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم في حياتنا، أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضغطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك. وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس.

له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها، بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله، معقول نحن ما حنلقى انه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا الا ان نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا، ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكره حتجيب لي حقي، ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبه واشمت فيه واقول ده حقي؟ انا حاعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني انه انا تايهة في الافكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16، الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع مننا. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناه إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في رمية الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو

اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول له يعني أنا أقعد أصبر وعاين أنا أجيب من وين أنا أضمنني شنو أنا أعرف كيف؟ أقول لك لا، ربنا أداك حاجة ثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك أنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل أنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك أنه حيحفظك. وأدى وعد للأشرار أنه نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة. المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحن وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين. وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات دين دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلت الطب دي دايرة، لازم متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إن الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني، وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكة دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى

0: أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
1: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.